0: نشوفه معاكي. وجيت لنا كمان مع عدلان عليوش، اهلا وسهلا بيك، لان هنسمع اغاني لايف وهنسمع طبعا ونغوص في الالبوم بتاعتك. حدوته قويه جدا واكيد هتخاطب كل الناس، وهتخاطب طبعا في المركز الأول الشعب السوداني، لأنك بنت السودان، بنت السودان. ومن خلال الألبوم ده الشخص الاستثنائي القوي المليء بالقوة والإنسانية، بتحكي عن قصتك اللي هي أكيد هتمس سودانيين كتير وهتمس ناس كتير عاشوا تجارب صعبة. نبتدي منين؟ نبتدي من الرحلة في البداية. أنت أتيتي إلى باريس في 2022، مش كده؟
1: أيوة.
0: كانت إقامة فنية المفروض.
1: أيوة.
0: والإقامة دي للأسف أو يعني الحياة برضو يعني ربنا حنين علينا، قدرتي تخليها إقامة إيجابية جدا، ومن خلال الإقامة دي قدرتي تبقي معانا النهاردة وهتكلمين عن قصتك من خلال ألبوم أبا. كلميني عن أول كلمة، كلمة أبا، جد، والد جدك، مش كده؟
1: والد جدتي،
0: جدتك.
1: أيوة. أبا هو جدي عبد العظيم سيد أحمد، وبنقول له أبا لأنه جدتي اسمها سامية وهي دف، فبتقول أبا بدل عن أبوي أو بابا أو يابا أو كده، وصارت كل العيلة بتقول له أبا. هو أنا يعني اتوفى 2006، فالتقيته وانا صغيره يعني لما يتوفى.
0: الله يرحمه. هو شاعر صوفي،
1: هو شاعر، ايوه، هو ملحن وما كان شاعر، يعني ما شاعر معروف ولا مغني معروف، ولكن كان الحياه دي بيعملها جست يعني لاجل انه يعبر عن محبته سواء للناس محبين او يتكلم كمان في مناسبات معينه، فهي كان بس وسيله للتعبير. والاغاني دي هي عارفينها يعني عيلتي وكمان اصحابه ومحبينه. فلما جيت فرنسا جيت لاقامه فنيه فعلا عشان اسجل الاغاني دي، وبعد ذاك بالظروف السودان في الوقت ده كان اضطرار انه قعدت في فرنسا وانه ابدا حياه جديده وكده، لكن زي ما قلت الحمد لله انه هي كانت بدايه جديده، ومبسوطه جدا بالانجاز اللي عملناه مع ماكسيم كوزينيت في
0: وهو المنتج الفرنسي اللي اشتغلتي معاه، اللي هو كمان منتج فرق مهمه جدا في فرنسا. أيوة. ايضا الالبوم ده ألبوم نابع عن تجربتك الشخصية وعن تاريخك كمان كفتاة السودان. بتتكلمي عن أسرتك، بتتكلمي عن مواضيع كتيرة قوي، بس قبل ما نتكلم عن كتابتك، عن الألحان، الموسيقى النوبية، الموسيقى التقليدية الشعبية السودانية موجودة، في طابع روحاني مهم جدا. أنت طبعا مطربة وملحنة وكمان عزفت عود، والنهاردة هدية جميلة الألبوم، وقررتي كمان أنك تلعبي لايف مع عدلان النهاردة في هوا الأيام. فإيه رأيك ندخل في صميم الموضوع مع سنيم؟
1: سامين
0: سامين
1: على طول.

0: سمين سلاف ومعك عدلان عليوش مباشر على مونتي كارلو الدولي في برنامج قهوة الأيام. شكرا جزيلا للحظات الجميلة دي. أنا عايز أرجع بيكي من 3 سنين، يعني كنت بتكلمين عن الإقامة الفنية دي في باريس، أكيد كانت فرحة كبيرة ليكي من السودان من الخرطوم إلى باريس. إمتى وإزاي إحساسك يمكن كمان إما اكتشفت إنه العودة هتبقى صعبة؟
1: هي أول حاجة أنا حقيقي سعيدة إنه أكون معك للمرة الثانية الليلة.
0: والله أنا بتذكر أسعد. أيوة
1: يعني بتذكر إنه لما جيت أول مرة كنت يدوب جيت فرنسا وتكلمت عن إنه أنا عايزة أسجل ألبوم هنا وكده، فبجيت سعيدة باليوم ده.
0: أيوة
1: حقيقي يعني سعيدة بالليلة. لما جيت أنا جيت في نهاية آخر شهر في 2022 وبداية 2023. معلش سؤالك كان شنو؟
0: لا انه اما اكتشفت انه هيبقى صعب انك ترجعي الى السودان وخلاص علقتي هنا.
1: ايوه
0: يعني اكيد في فرحه انك بدات مشوار فني مختلف وجديد، بس في نفس الوقت قد ايه الوضع صعب انك عارفه انك مش هترجعي. تشوفي بتقولي انت يعني سافرتي بشنطه صغيره مليئه بالدموع وثلاث سنين فاتوا ودايما معاكي الضحك والكلمات والارواح. أيوة. والوجوه دي. أيوة. لسه في ذاكرتك.
1: ايوه انا قلت يعني قلتها انه جمعت متاعي في شنطه صغيره لا دموع كثيره، انه حقيقه يعني انا جيت على اساس حاجه شهور قليلة، وحتى ما بكيت عشان ولا ودعت أهلي ولا أي حاجة، وإنه أحضرت يعني مع الأيام اكتشفت إني أحضرت شيء قيم حقا، إنه هذه الأغاني هي أقيم ما أحضرت، لأنها هي ما بس الأغاني بل ما بس الأغاني بل الأغاني والقصص والذاكرة يعني اللي هي لقيت فيها إجابات لأسئلة كثيرة جاتني لما قعدت هنا يعني. وفي الحقيقة إنه في البداية الإحساس ما كان سعادة، يعني لما عرفت إنه حقعد في فرنسا هو كان غرابة، يعني ممكن أسميه إحساس غريب.
0: صدمة هي كانت
1: يعني. أيوة بالضبط، أنا ما كنت عارفة حاسة بشنو، اللي هو ماشي على المجهول، في نفس الوقت في شعور بال isolation
0: يعني منعزل عن الآخرين، من الناس اللي بتعرفيها، من لغتك
1: بالضبط،
0: كل حاجة بتعرفيها
1: بالضبط
0: أصبحت مختلفة
1: بالضبط. فأخذت وقت شوية، بفتكر إنه كان برضو طبيعي جدا عشان أتكيف يعني مع الحياة الجديدة وكده، ومع الأيام برضو اكتشفت إنها يعني فرصة جميلة كانت إنه أبدأ حياة في مدينة زي باريس.
0: قد إيه أنت قوية، ممكن حد تاني كان يحس أكتر بانقصار لأن ما كانش لي الوقت إنه هو يسلم على أصدقائه على يعني أسرته، والوضع مفروض عليكي. أيوة. أنت قدرتي علشان عندك قوة، ولكن كمان عشان أنت فنانة وعازفة عود وبتقدري تعبري عن مشاعرك بالزبط بالموسيقى.
1: بالضبط، لأنه أنا عندي يعني الموسيقى هي فيها العزاء وفيها النافذة للتعبير وفيها عزاء حقيقي يعني. فبفتكر أنه أنا محظوظة أنه أنا بقدر أعمل موسيقى وأنه عندي النافذة العظيمة دي.

0: t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa.
1: قصص حياة.
2: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها. نحن في أول خميس من هذا الشهر وسعداء أن نستضيف سيدة الصحة النفسية دكتورة رضوى فرغلي كالمعتاد في هذا الموعد. هي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية. معنا على الخط مباشرة من القاهرة من مصر. أهلا بك دكتورة رضوى. معك سنلقي الضوء على هذا الملف الهام والحساس والشائك. الثقة بالنفس أم وهم التفوق؟ كيف نميز بينهما؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن العلاقة المعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال الرابط رابط يوتيوب وضعته شاهيناز رؤي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا شاهيناز. نتابع مسابقتنا مع دكتورة رضوى فرغلي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، ما عليكم إلا أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير كونتان كإخراج حلقة اليوم. شكرا كونتان، تحية لك. وسأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: الثقة بالنفس أن تعرف قيمتك دون أن تحتاج إلى إثبات أنك أفضل من الآخرين. أما الشعور بالتفوق فيحتاج دائما إلى آخرين تقارن نفسك بهم. ماذا تقولين أنت دكتورة رضوى فرغلي؟ أهلا بك مجددا.
1: يعني أهلا بيكي ست سنيتا وبكل المستمعين الأفاضل، وطبعا تحياتي ليكي ولكل فريق البرنامج اللي أنا بعتز بيه جدا جدا.
0: شكرا دكتورة رضوى. شكرا. ما رأيك بهذه المقولة إذن؟
1: هي إلى حد كبير طبعا صحيح سنيتا هانم. الثقة بالنفس هي بتعكس إيمانك بقدراتك بإمكانياتك بالقرارات اللي بتقدري تاخديها، وهي مهارة إلى حد كبير بتكتسب. فيها جزء فطري ممكن نكون واخدينه من الأهل، بس هو معظمها مكتسب من طريقة التربية، مكتسب من التنشئة، مكتسب من الإنجازات اللي بتتراكم معانا شوية بشوية من غير ما نبقى مفرطين في هذه الثقة. يعني يبقى في نوع من التوازن بين التقدير الذات والثقة دي، وبين ان انا ابقى شايف ايه الجزء اللي محتاج تقوية او محتاج تطوير في شخصيتي. ده بالنسبة للثقة بالنفس. التفوق وهو اقرب، مش مسألة بس الاحساس بالتفوق، لان الاحساس بالتفوق في حد ذاته مرغوب، لكن فيما يسمى بالسوبريوريتي كومبلكس اللي هي عقدة التفوق.
0: نعم.
1: عقدة التفوق دي الشخص فيها بيكون حاسس انه أذكى من غيره بكتير، أرقى من غيره بكتير، أفضل من غيره في كل حاجة، مفيش حد يقدر يوصل له. وفي الأصل أصلا ده ممتد في عالم نفس طبعا مشهور ومعروف جدا ضمن مدرسة علم النفس الفردي اسمه أدلر.
0: نعم.
1: فأدلر قال انه ده بيعتبر نوع من شعور زائف، يعني بيخبي وراء العكس تماما.
0: يعني شعور بالنقص
1: بالضبط. يعني هو عبارة عن حيلة تعويضية صاحبها مش قادر ينجح في تقييمه الصح لنفسه، ما عنده الثقة، بالعكس عنده إحساس بالدنية أو الضعف أو قلة الحيلة أو كذا، فبيعوضها بأنه يشعر الآخرين دائما بالتعالي، بالتفاخر عليهم، بأنهم أقل منه دوما. فدي ما يسمى superiority complex، عقدة التفوق.
0: نعم. كل هذه المشاعر إذن قد تكون مختلطة متشابكة. سنعرف منك أكثر إذن عن موضوع حلقتنا اليوم. اخترت دراسة طبعا لها علاقة بموضوعنا، دراسة حديثة تكشف عن العلاقة المعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: كشفت دراسة علمية حديثة نشرت عام 2026 عن علاقة معقدة بين تقدير الإنسان لذاته والنرجسية، وسعت إلى فهم كيف يمكن أن تتغير مشاعر الشخص تجاه نفسه من يوم إلى آخر. أجريت هذه الدراسة في أوروبا الوسطى وشارك فيها 232 شخصا، وتابع الباحثون المشاركين لمدة 5 أيام من خلال تسجيل مشاعر مشاعرهم وتجاربهم اليومية عدة مرات بهدف رصد التغيرات في تقدير الذات والنرجسية في مواقف الحياة اليومية. وأجرى الدراسة الباحثون مارتون إنجيل وروبرت أوربان من جامعة أوتفوش لوراند في المجر وناومي دي رويتر من جامعة غرونينغن في هولندا ونشرت في مجلة علمية متخصصة في علم الشخصية والفروق الفردية. وأظهرت النتائج أن ارتفاع تقدير الذات في لحظة معينة قد يترافق أحياناً مع مشاعر نرجسية تتمثل في الإحساس بالعظمة والتميز، بينما ارتبط انخفاض تقدير الذات بظهور صورة أكثر هشاشة من النرجسية تتمثل في الحساسية الشديدة تجاه النقد والشعور بالتهديد. كما أظهرت الدراسة أن الأحداث اليومية الإيجابية والسلبية يمكن أن تؤثر في الطريقة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه، لكن المهم أن الدراسة لا تقول إن الثقة بالنفس تعني النرجسية، بل تشير إلى أن العلاقة بينهما أكثر تعقيداً. فالثقة الصحية بالنفس لا تعني أن نرى أنفسنا أفضل من الآخرين، وإنما أن نعرف نقاط قوتنا وضعفنا، وأن نتقبل النقد والاعتراف بالخطأ من دون أن نشعر بأن قيمتنا مهددة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة رضوى فرغلي، الدراسة يعني فعلا تكشف عدة نقاط من هذه العلاقة الشائكة والمعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق، ما رأيك بها؟ وهل نحتاج فعلا إلى أن نكون أفضل من الآخرين حتى نشعر بأننا أشخاص ذو قيمة؟
1: هي الدراسة عجبني فيها أنها دراسة حذرة، يعني بعد ما قالت كل نتائجها في الجزء الأول رجعت بحذر علمي شديد أنه الثقة بالنفس لا تعني أن الناس تحس أنها أعلى من غيرها. وده الجزء اللي أنا بتفق معاه جدا، أنك تبقى واثق من نفسك، محدد إنجازاتك، بتشتغل على نقاط ضعفك، بتقبل أماكن المواضع النقص في شخصيتك وبتحسنها، دي الثقة.
0: نعم.
1: إنك تبقى مالي مكانك، لكن مش لازم تملى مكان الآخرين، ومش لازم تبص للآخرين بعين النقص وإنهم لازم نحتاج لناس أقل مننا عشان نشعر إن إحنا أعلى. هنا الخط الفاصل بين الثقة وبين الشعور الزائف بالثقة، يعني ممكن حاجتين يبقوا شبه بعض لكن الفرق في المحتوى والمضمون. إنما الناس اللي عندهم التفاخر الزايد دول اللي محتاجين إنهم طول الوقت في مبالغة في سرد إن أنا نجحت في إيه وعملت في إيه وعندي مكانة إيه ومتمسك بأي شيء سابق على اسمه أو تاريخه عشان يضيف له قيمة.
0: لازم وحتى اختيار الأصدقاء دكتورة رضوى فرغلي،
1: طبعا
0: اختيار الأشخاص المحطين فينا، صح؟
1: طبعا ما يقدرش يختار شريك حياة أو شريكة حياة ند له أو راس براس.
0: نعم.
1: ولا يقبل.
0: نعم.
1: يشعر فورا بالتهديد.
0: نعم. وحتى بالنسبة للسيدات الصديقات مثلا،
1: بالضبط، والأصدقاء والجيران. نعم. والمعارف والزملاء. صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم. نعم.
1: التقليل من الآخرين دايما وإنه اللي حوالين دول إنجازاتهم دايما أقل من إنجازاتي. بحاول أهرب كمان من المشاكل ما أقدرش أحلها، ما يبقاش عندي تشالنجز حقيقية في حياتي، أنا عايز هالة وهمية ناس طول الوقت بالتعبير الدارج البلدي المصري بيطبلولي أو بيزمرولي أو بيحسسوني إن أنا وجودي ما فيه زي وجود، وإنه يعني اتعملت وانكسر القالب زي ما بيقولوا الشوام. فدي اللي فيها مشكلة، دي فيها مشكلة كبيرة جدا، خصوصا إنها بتعمل صراعات لا حصر لها في العلاقات، أصحابها بيبقوا على حافة الاضطراب الشخصية.
0: نعم. وأعتقد شكرا. على حافة الاكتئاب دكتورة رضوى فرغلي، لأننا لا نشعر أبدا بالرضا عن الذات.
1: هو ممكن يكئب غيره، هو على حسب، هو ممكن يكتئب ويكئب غيره. بقى هو وحظه.
0: ولكن أنت تعلمين أنه علاقتنا مع الآخرين صورة عن علاقتنا مع أنفسنا، يعني بمعنى إذا كنت سعيدة سأعطي سعادة، وإذا كنت مكتئبة سأعطي اكتئاب للآخرين، صح؟
1: إلى حد كبير صح، إذا كانت هذه المعاني حقيقية.
0: نعم.
1: يعني إذا أنا سعيد فعلا مش بدعي سعادة، وإذا أنا مكتئب فعلا ويعني ربنا يعافي الجميع مش بدعي ده علشان أكسب من وراه، هو الشيء الحقيقي هو اللي بيبقى ساكني ويصدر مني للآخر.
0: نعم شكرا، يعني أشعر أننا نفكك معك اليوم هذه الفكرة، خاصة هذه المشاعر. إذا طلبنا منك إعادة التعريف بشكل سريع بالثقة بالنفس من الناحية النفسية، دكتورة رضوى فرغلي، هل هي شعور ثابت أم شعور متغير بحسب المواقف بحسب العمر الذي وصلنا إليه؟ أخبرينا.
1: شوفي، هي المفترض انها بتكون من سمات الشخصية الثابتة، ولكن ما فيش حد فينا بيبقى جامد وثابت على الدوام، بمعنى انه ممكن جدا يحصل موقف يهز شوية ثقتي في نفسي، الصدمات الكبيرة، المآسي بتاعت الحياة، ربنا يعافي الجميع، الخسائر الكبيرة، انه يعني ابتلى بحد يفضل يكسر في الثقة دي او ينخر فيها كده زي السوس، ده ممكن شوية يهز اصحابه، ولكن بتغلب السمة الاساسية عليه، انه بيقاوم وانه بيتدارك الوضع بسرعة، يعني تبقى حاجة موقفية. انما الناس اللي ثقتها في نفسها تفتقر للاستمرار او انها سمة، دول اي موقف بيهزهم جامد، لان هم اصلا بيبقوا فراجايل، يعني بيبقوا عندهم هشاشه نفسيه. السمه دي ما تكونتش برسوخ وبرسائل اجتماعيه واسريه واجتماعيه ونفسيه كويسه، فعنده رصيد قليل منها، ده الفرق. انما هل هي موقفيه؟ لا، هي المفروض انها سمه مستمره دائمه من صفات الشخصيه، لكن احيانا احنا بشر احيانا نهتز، زي الإنسان اللي صحته الجسمانية كويسة جدا، ما هي الثقة في النفس واحدة من علامات الصحة النفسية. فممكن الإنسان برضو حتى في صحته الجسدية، صحته كويسة جدا والأميونيتي بتاعته عالية وكل حاجة، بس يحصل أن يجي فيروس قوي شوية، أو هو مش متغذي كويس في مرحلة، أو مش نايم كويس، أو فيمرض، بس بيتعافى على طول لأنه صحته بتخدمه في الموضوع ده.
0: نعم دكتورة رضوى فرغلي، ما الفرق بين الثقة بالنفس، تقدير الذات، والشعور بالقيمة الذاتية؟ يعني للوهلة الأولى من الممكن أن نقول أنه هن مصطلحات لنفس الشيء، ولكن هناك فوارق، يا ريت بتقولي لنا ما هي هذه الفوارق.
1: شوفي، هي الفوارق مش كبيرة، لأنه في بعض السمات بتخدم على بعض. يعني مفهوم تقدير الذات نفسه هو إزاي بتبص لنفسك، إزاي بتدركي قدرك أو مقامك، إزاي بتعبري عن تقييمك لنفسك واحترامك ليها بشكل إيجابي، إزاي بتحسي تجاه نفسك، يعني هو جزء برضو متلامس شوية مع الثقة وتقدير الذات. هو التقدير الذات يعني إحنا بنسميه حجر الزاوية بتاع الشخصية المتزنة.

0: الإيرانية قد يفتح الباب أمام زيادة النفوذ الإيراني وتهديد سيادة العراق واستقلال قراره. يرى الراشد أن طهران قد تسعى إلى ملء الفراغ عبر قوى موازية للدولة على غرار حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. يشير المقال إلى أن حصر السلاح بيد الدولة، وهي دعوة أطلقها رئيس الحكومة علي الزيدي، يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار. كما يشدد الكاتب على ضرورة بناء اقتصاد عراقي متنوع ومنفتح على العالم للحد من الاعتماد على الخارج وتحويل إيران إلى شريك اقتصادي بدلا من قوة مهيمنة. في الختام يدعو الراشد إلى معالجة الخلافات الداخلية والتمسك بالدستور والسيادة والحوار الوطني، محذرا من أن تصاعد نفوذ الميليشيات قد يعيد الطائفية والعنف. كما يشدد على أهمية علاقات متوازنة مع إيران ودول الخليج والأردن وسوريا بما يحفظ استقرار العراق والمنطقة.
1: فاطمة المنصوري بين خياري السهولة وكسب الشرعية، عنوان مقال في صحيفة القدس العربية.
0: يقول الكاتب بلال التليدي إن تعيين فاطمة المنصوري رئيسة للحكومة يشكل سابقة تاريخية باعتبارها أول امرأة تتولى المنصب في المغرب، لكنه يضعها أمام تحديات سياسية كبيرة. فحزب الأصالة والمعاصرة ما زال بحسب الكاتب يعاني من إرث نشأته كحزب قريب من السلطة، ولم ينجح في ترسيخ شرعية سياسية مستقلة. يعتبر المقال أن التحدي الأول أمام المنصوري يتمثل في تشكيل الحكومة، محذرا من إعادة إنتاج التحالف الثلاثي السابق، لأن نتائج انتخابات 2026 عكست في قراءته رفضا لاستمرار الحكومة السابقة، خصوصا مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار. يطرح الكاتب تحالفا بديلا مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، باعتباره خيارا يحقق انسجاما سياسيا أكبر ويمنح الحكومة شرعية إضافية مع عزل العدالة والتنمية. كما يشير إلى ضرورة معالجة القدرات الشرائية وتضارب المصالح كما مشكلات الدولة الاجتماعية.
1: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
2: سوق الصاغات في الموصل يحبو جاهدا لاستعادة صاغته واستبدال صمت المحال ببريق الذهب من جديد، هو العنوان الذي اختاره لنا مراسلنا من الموصل محمد طلال في هذا الروبورتاج.
3: يفتح سوق الصاغة في الموصل أبوابه على ذاكرة عمرها عقود. هنا كان الذهب يمر من يد إلى أخرى ومن نار الفرن إلى مطرقة الصائغ، حتى يتحول المعدن الخام إلى خواتم وأساور وقلائد تغري النساء ببريقها وتوقفهن طويلاً للتأمل. فهذا السوق لم يكن مكاناً للبيع والشراء فقط، بل جزءاً من المشهد اليومي للمدينة. علي عبد الغفور، صائغ.
4: 100 سنة عمره هذا السوق، سوق قديم، سوق الآباء والأجداد. كانت الناس تيجي تتبضع منه من كل القرى والأرياف والنواحي والمحافظات أيضا. يعني هذا سوق عريق كان والله، وكلتنا صرنا منه. يعني أنا والدي من قدام الصياغ، يعني من أسطوات وأساتذة السوق القدامى، يعني من الرعيل الثاني نقول. والله كان يعني خراب، بس الحمد لله والشكر عادت الحياة لهذا السوق. يعني الحركة العمرانية ماله كله على الطراز القديم عملته، الحمد لله رجع.
3: كان الصائغ يجلس خلف طاولته الصغيرة محاطا بأدواته، يسهر ويلحم ويجلي، ثم يترك القطعة تستريح للحظات قبل أن يعلقها في واجهة المحل الزجاجية. لكن ذلك المشهد انقطع فجأة حين دخلت الحرب إلى الأزقة وحولت المحال والورش إلى أبواب مجعدة ومغلقة، وبعثرت محال الصاغة إلى مناطق مختلفة من المدينة. ريان المختار أول صائغ عاد إلى السوق.
5: احنا بالنسبة لنا لازم اكو يعني فت خطط حتى تسهيل عودة الصاغة، لانه 8 سنين المحلات هنا مغفلة وغير جاهز السوق، فكلهم صاروا مشتتين يعني بعدة مناطق، وهاي ظاهرة غير حضارية حاليا. انه الصياغة لازم بعد هاي اجراءات، اجراء الدولة راح يكون هناك اجراءات تتبعها عودة اصحاب المحلات الى محلاتهم.
3: اليوم يعود السوق إلى الحياة.

0: مجدداً بعد أن امتدت إليه يد الإعمار، وعاد ليستعيد ملامحه القديمة. قد تبدو الحجارة جديدة، وقد تبدو المحل أكثر انتظاماً، لكن شيئاً أقدم من الحجر ما يزال يسكن هنا. إنها ذاكرة العوائل البسيطة التي عاشت من خيرات هذا المكان. أبو محمد بائع شاي قرب سوق الصاغة.
1: أنا شاي على بي، هاي من الصبح للساعة، أحمد الله واشكره قوري ويحبعته لي. إنما بذاك الوقت 4 عمال، الساعة بحدي أنا هذا العمر 61، تعيش إذا أحد يوصي من المحلات، ما أكل لحد، يجون المستطرقين، على المستطرقين أبيع الشاي. أنا من الناس أركع رب العالمين إذا رجع السوق.
0: وكما تستعيد قطعة الذهب لمعانها حين تمر بالنار، تبدو الموصل اليوم كأنها تخرج من بين رمادها أكثر صلابة وأشد بريقا. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: وفي هذه الأثناء التحقت بنا مرة أخرى نجوى بالمبارك، وبعد لحظات ستقدم لنا موجز لأهم وآخر الأخبار يا محمد.
1: وبعد الموجز مباشرة إلى الفقرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: سنتوقف بعد ذلك في أخبار التسوق والاستهلاك، الحديث سيكون عن الزيادة في أسعار المنازل في البرتغال، والتضخم يعود إلى التسارع في إيطاليا.
1: وفي والبرتغال، منتخب البرتغالي يفوز في غياب رونالدو، والأرجنتين من دون ميسي، وباقي الأخبار الرياضية برفقة وديع فيعاني.
0: ولفقرة أيضا المدونة نصيب في فقرات مصباح مونتي كارلو، زمن حكم النساء هو العنوان الذي اختارته لنا هند الارياني.
1: كما يكون لكم موعد مع الأبراج وابراهيم حزبون، وعلى رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم شيرين ناصر، فابقوا معنا.
0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة، موجها أصابع الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. وكان التحالف أفاد بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. في المقابل قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم إن الطيران الحربي التابع للقوات الجوية نفذ 20 غارة دقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلتها من دبي إلى تل أبيب كان قد تأثر بأفكار إسلامية متطرفة، وكانت لديه على ما يبدو دوافع انتحارية، مؤكدا أن التحقيقات لم تحسم بعد دوافعه بشكل نهائي. إلى العراق، حيث حدد رئيس الوزراء علي الزيدي تاريخ 30 من حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ورحب الحرس الثوري الإيراني بهذه الخطوة واصفا ذلك بأنه انتصار تاريخي، ودعا إلى مغادرة القوات الأمريكية منطقة الشرق الأوسط. في الشأن الأوكراني، حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علناً عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية، واعتبر المسألة تتعلق بكرامة جمهورية كوريا وشعبها ولا يمكن التغاضي عنها. قطعت أثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال أثيوبيا. في الجزائر، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد الصيف الماضية. أعلن الجيش اللبناني أمس ضبطه ربع طن من مادة TNT الشديدة الانفجار بعد تهريبها عبر الحدود من الجانب السوري من دون أن يتمكن من توقيف المهربين. نهاية هذه الموجز الإخبارية.
1: إلى فقرة الاقتصاد مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. زياد، تبدأ الأسواق الأسيوية الربع الأخير من العام على إيقاع متقلب بين موجة تفاؤل تقودها ارتفاعات أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومخاوف متزايدة من ارتفاع كلفة التمويل وأسعار الطاقة. زياد، لماذا ارتفعت أسهم التكنولوجيا الأسيوية رغم استمرار الضغوط على الأسواق العالمية؟
3: المحرك الرئيسي هو استمرار قوة الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نتائج شركة مايكرون الأمريكية أظهرت أن قيمة الالتزامات طويلة الأجل المرتبطة بعقود التوريد لشرائح الذاكرة ارتفعت إلى نحو 32 مليار دولار مقارنة بنحو 22 مليار في يونيو الماضي، وهما أعاد الثقة بأن الإنفاق العالمي على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً. هذا انعكس إيجابياً وبوضوح على الأسواق الآسيوية الأكثر تعرضاً لصناعة أشباه الموصلات. مؤشر نيكاي الياباني ارتفع بأكثر من 3% والسوق الكورية بنحو 1.7%، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية بنحو 0.8%. لكن هذه الأرقام تكشف أيضاً أن هذا الصعود يرتكز على قطاع واحد فقط وليس انتعاشاً واسعاً للاقتصاد الآسيوي. الأسواق التي لا تملك وزنا كبيرا في قطاع الرقائق والتكنولوجيا بقي أداؤها أضعف اقتصاديا. هذه نقطة مهمة حقيقة، المستثمر اليوم مستعد لدفع أسعار أعلى لشركات يعتقد أنها ستستفيد من دورة استثمار طويلة في الذكاء الاصطناعي، لكنه أكثر حذرا تجاه الشركات التقليدية التي تتأثر مباشرة بكلفة الاقتراض والطاقة وضعف الطلب.
1: لماذا لم نشاهد ارتياحاً أكبر في الأسواق الآسيوية رغم تراجع احتمال رفع الفائدة الأمريكية؟
3: نعم، لأن الأسواق تميز حالياً بين الفائدة القصيرة الأجل وكلفة التمويل طويلة الأجل. بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تراجع احتمال رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 38% مقارنة بنحو 50% قبل يوم واحد، وهذه إشارة إيجابية نظرياً لسوق الأسهم. لكن المشكلة أن العوائد طويلة الأجل ما تزال مرتفعة للغاية، وبالتالي حتى إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا الشهر فإن الشركات والمستثمرين يواجهون بالفعل تكلفة تمويل مرتفعة. إضافة إلى ذلك لا تزال أسعار الطاقة تضغط على توقعات التضخم. خام برنت ارتفع بنحو 42% خلال الربع الثالث من هذا العام رغم تراجعه في تعاملات أمس إلى قرابة 97 دولار للبرميل. بالتالي الأسواق لا تسأل فقط هل سيرفع الاحتياط الفيدرالي الفائدة الشهر المقبل، بل تسأل ربما سؤالا آخر يتعلق بما إلى متى ستبقى كلفة المال مرتفعة وإلى أي حد. هذا هو ربما العامل الأكثر تأثيرا على تقييمات الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، كنت معنا في فقرة الاقتصاد.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، محمد بوشيبة، سليم حنيتوش.
1: من فقرة الاقتصاد سليم إلى أخبار التسوق والاستهلاك. البرتغال تسجل أعلى زيادة في أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي، كيف ذلك سليم؟
0: نعم محمد، حيث عادت أسعار المساكن للارتفاع في البرتغال وسجلت في شهر سبتمبر مستوى قياسي جديد. بحسب مؤشر الأسعار التابع لموقع إيدياليستا ارتفعت الأسعار بنسبة 7.9% في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وعلى أساس شهري زادت بنسبة 0.6% على مستوى البلاد. وسجلت البرتغال أسرع وتيرة سنوية لارتفاع أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام. وبحسب أحدث أرقام هيئة الإحصاء الأوروبية حققت البلاد أكبر زيادة داخل الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبشكل عام ارتفعت أسعار المساكن في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 4% في منطقة اليورو وبنسبة 4.7% بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
1: التضخم يعود إلى التسارع في إيطاليا.
0: يعود التضخم يا محمد ليثير الخوف. المسألة لا تقتصر على أرقام جافة في نشرة إحصائية، بل على ذلك الشعور الدقيق والمستمر بتآكل القدرة الشرائية الذي يراود كل مواطن أمام إيصال سوبر ماركت وعند فتح صندوق البريد. ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء يسجل في شهر سبتمبر المؤشر الوطني أسعار الاستهلاك لكامل المجتمع قفزة قدرها 0.7% على أساس شهري. وللعثور على مستوى أعلى للتضخم ينبغي العودة إلى 3 أعوام من الوراء، وتحديدا إلى سبتمبر 2023 عندما بلغت الزيادة على أساس سنوي 5.3%.
1: شكرا سليم.
4: النشرة الرياضية:
1: البرتغال يفوز في غياب رونالدو، والأرجنتين من دون ميسي، وباقي الأخبار سليمة
0: مع وديع فعلي. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. هل سنشاهد كريستيانو رونالدو مع منتخبه الوطني من جديد؟ الغموض تام حول مستقبل النجم البرتغالي الذي غادر أول من أمس معسكر منتخب بلاده بسبب إعلان المدرب جورج جيزوس أنه لن يبدأ أساسيا في مباراة أمس ضد الدنمارك في دور الأمم الأوروبية، علما أن رونالدو كان أعلن أن الموسم الحالي سيكون على الأرجح الأخير بالنسبة له. ومن دون رونالدو فاز البرتغال 4-2 على ملعب الدنمارك في كوبنهاغن بأهداف من كانسيلو، راموس، فيتينيا وجواو فيليكس. غونزالو راموس هو بديل كريستيانو رونالدو في خط هجوم المنتخب البرتغالي، وبعد هذا الفوز وهو الثالث له يعتري البرتغال ترتيب المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك والنرويج وويلز، ولهم جميعا 3 نقاط بعد فوز ويلز على النرويج 2-1 أمس. في المجموعة الثانية الصدارة لمنتخب اليونان بعد تعادله 2-2 مع هولندا على أرضه. يونيديس وماسوراس سمحا لليونان من التقدم مع نهاية الشوط الأول بهدفين للا شيء، غير أن هولندا عادت عبر فان دايك وريندرز في الشوط الثاني، فيما حققت ألمانيا فوزها الأول تحت إشراف المدرب يورجن كلوب بهدفين للا شيء على صربيا بفضل بيشوف لاعب وسط بايرن ميونخ وفلوريان فيرتس صانع ألعاب ليفربول. اليونان إذن في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد 3 مباريات أمام هولندا، 5 نقاط، 4 نقاط لألمانيا ولا شيء للمنتخب الصربي. وتقام اليوم مباريات المجموعة الأولى، بلجيكا ضد تركيا وفرنسا ضد إيطاليا. وبالمناسبة سيعود مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الملعب الذي توج فيه باللقب العالمي، ملعب استاد دو فرانس. زين الدين زيدان أكد أنه سيخوض لحظة عاطفية كبيرة في هذا الملعب بعد 20 عاما من آخر مباراة خاضها هناك كلاعب. سيلتقي بمنتخب إيطاليا بصفته مدربا للمنتخب الفرنسي، وسيخوض أول مباراة له على أرضه بعد انتصارين افتتاحيين خارج الديار على تركيا وعلى بلجيكا. وبعد جولتين تتصدر فرنسا المجموعة الأولى. زين الدين زيدان:
6: يمكنكم تخيل الأمر، أعتقد أنه شعور يفيض بالمشاعر القوية، وربما سيكون الأمر كذلك بشكل أكبر بوجود الجماهير وعند خوض المباراة، لكننا مستعدون لهذه المباراة الثالثة وأعددنا لها جيدا، وأعتقد أن جميع اللاعبين جاهزون ولا توجد أي مشاكل بدنية تذكر. الأجواء ممتازة وسنحاول الفوز بمباراة الأولى أمام جمهورنا.
5: وبعد جولتين تتصدر فرنسا المجموعة الأولى قبل مواجهة إيطاليا اليوم، ثم استقبال بلجيكا يوم الاثنين المقبل. والمنتخب الأرجنتيني سحق بوليفيا 4-0 على ملعب ماريو كيمبس في كوردوبا في أول مباراة يخوضها في غياب نجمه ليونيل ميسي المعتزل دوليا. وسجل كل من لوتارو مارتينيز ونيكولاس باس والقائد الجديد كريستيان روميرو وخوسي مانويل فلاكو لوبيس. ميسي البالغ 39 من عمره اعتزل اللعب الدولي الشهر الماضي، لكنه سيرتدي من جديد القميص رقم 10 وللمرة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل ضد بنين في بوينوس آيرس، مدربه ليونيل سكالوني:
7: أعتقد أنكم جميعا تعرفون الإجابة، إنه لاعب لا يمكن تعويضه، ليو لا يعوض، سنجد طريقة للعب بدونه مع الحفاظ على نفس النهج القائم على التمركز خلف الكرة وتبادل التمريرات والوصول إلى المرمى بشكل جماعي كفريق واحد. أرى أن هوية الفريق راسخة بغض النظر عن الأسماء الموجودة، فمن المنطقي أن تتغير الأمور مع غيابه، لكن الهوية تظل ثابتة. ويمكننا مواصلة اللعب بهذا الأسلوب. على اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم أن يدركوا أن هذا هو أسلوب اللعب المعتمد مع إمكانية تغيير بعض التفاصيل، فقد نلعب أحيانا بجناح أو بأربعة لاعبي وسط أو بمهاجمين اثنين، لكن الجوهر يظل ثابتا دائما ويتمحور حول الكرة وهذا لن يتغير. والتحدي إن صح التعبير هو الاستمرار في اللعب بالطريقة ذاتها.
5: ويوم أخير من الراحة للمنتخبات الأربعة التي بلغت المربع الذهبي من بطولة الخليج لكرة القدم نصف النهائي غدا بين السعودية وقطر من ناحية والإمارات وعمان من ناحية أخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في جنوب المملكة، وإدانة عربية وإسلامية لهجوم استهدف بنية تحتية تخدم المسجد النبوي. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي. واشنطن تعفي أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر من شروط حقوق الإنسان.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: زمن حكم النساء هو عنوان مدونة اليوم مع هند الأرياني.
3: تتوالى الأخبار في السنوات الأخيرة عن تعيين نساء في مناصب حكومية في عدة دول عربية، والكثير من هذه المناصب كان مقتصراً على الرجال. وأنا أراقب ردود فعل الرجال، لفتني نمط متكرر لدى جنسيات عربية مختلفة، ليس فقط من قبل من يعيشون في الوطن العربي، بل حتى من الرجال العرب المقيمين في الدول التي تقودها النساء. هذا الفشل سببه حكم النساء. قرأت هذا التعليق وأنا فاغرة فمي متعجبة. هذا التعليق كتبه أحدهم في صفحة أخبار سويدية ناطقة بالعربية. هذا الرجل يصف السويد بأنها فاشلة لأن فيها قيادات نسائية كثيرة في أحزابها. لا أدري أي فشل يتحدث عنه، فالسويد من أنجح الدول في العالم. دعونا من دول الغرب ونذهب إلى الدول العربية. عندما نرى ردود فعل الرجال على أي خبر جديد بتعيين امرأة، غالبا ما يكون التركيز على شكلها. إن كانت جميلة فهي لا تستحق المنصب وجمالها هو ما ساعدها، وإن كانت عادية فهي مسترجلة ومتشبهة بالرجال. هذا عدا الكلمات البذيئة التي تقال عن هذه القيادية. مثلا في اليمن، بمجرد إعلان خبر تعيين امرأة يتم اتهامها في أخلاقها والتلميح إلى أنها قدمت تنازلات لكي تصل إلى المنصب. والمصيبة أن هناك شخصيات يسمونها مؤثرة تظهر في صفحات السوشيال ميديا وتقول هذا الكلام بكل أريحية ولا تتم معاقبتها. وهذا طبيعي بحكم أن اليمن أساسا دولة تعيش في النزاع وتحكمها الميليشيات وحكومتها مغتربة في الخارج، فيصبح الحديث عن محاسبة في مواقف كهذه مثل سراب الماء في الصحراء. ولكن ما يغضبني هو أن الرجال من الذين نعتبرهم محترمين يشاهدون هذا التدني بصمت، والشخص الوحيد الذي وجدته يعترض تم اتهامه بأنه أيضا زيرو نساء ولذلك يدعم وجودهن في المناصب. وهكذا ينتصر الشر بتنمره وحقارته. ولكن رغم ذلك سيستمر تعيين النساء رغما عن أنف المعترضين. ولو تعرفون مدى سعادتي عند سماع خبر تعيين امرأة، سواء كان ذلك في دولة عربية مستقرة أو حتى في اليمن التي تعاني من الحروب. أخبار كهذه تساعد الجيل الجديد على أن يتعود على وجود النساء في المناصب القيادية، وتفتح الأبواب للنساء في المستقبل، المستقبل الذي نأمل أن يكون أفضل من أيامنا السيئة هذه في زمن حكم الرجال. هند الأرياني.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكم مستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير يا إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، نحن نعرف أن القمر منذ البارحة يعني كان موجود في برج الجوزاء، ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
5: نعم، القمر بعده موجود في برج الجوزاء لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم لغاية الساعة 10:06 بالليلة الجاية، بعد ذلك يترك الجوزاء وينتقل إلى السرطان. هلا بالنسبة لزوايا اللي سألت عنها يا سليم في عندي أربع زوايا بس مش كلها من القمر، متنوعة. أول زاوية حصلت الساعة 5:15 بالفجر، سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر والمشتري، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. بعد ذلك عطارد بيعمل زاويتين من نفس النوع التربيع، الأولى مع المريخ جاية الساعة 11:15 قبل الظهر، هاي أي واحد بيعطينا ملاحظة أو انتقاد بنطور في وجهه يعني ثورة عارمة ونضع يدنا على عيوبه وأخطائه. الثانية بين عطارد وبلوتو هالمرة بس متأخر كتير، الساعة 11:15 بالليلة الجاية، هاي معناها أنه يعني تصرفاتنا مش دايما دبلوماسية، فيها نوع من عدم الدبلوماسية مع الآخرين. آخر زاوية جاية عن منتصف الليلة الجاية، تراين يعني 120 درجة بين المريخ ونبتون، بنكون احنا مصدر الهام للآخرين في عملهم إذا كنا من النوع النشط في العمل. بس حابب أقول أهم شغل اليوم إنه عنا خلو مسار طويل جدا، ابتدى أوردي من الساعة 5:15 بالفجر وبينتهي قبل منتصف الليلة الجاية تقريبا بحوالي ساعتين. إذن هذا النهار كلياته لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
0: وكيف سيعود علينا هذا اليوم؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل، البارح يعني كان منشغل بالاتصالات والتنقلات واللقاءات، وأعتقد أيضا أن الأمر لا يختلف اليوم أستاذ إبراهيم.
5: كلامك صحيح 100%، إنما الاختلاف رح أشرح لك إياه هلا. اليوم صح يعني فعلا الحمل عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها جوا البلد مثل مبارح. هون اليوم يختلف إنه اللي بيسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، فجأة ممكن يحصل ازدحام غير متوقع، وإذا ما طلع قبل بوقت ممكن يوصل على المكان اللي بده إياه متأخر. كمان شغلة ثانية، التجار المحليون إذا في محل يوم الجمعة لكن في أماكن كثيرة فيها عمل، فالتجار المحليون يكونوا صاحيين من الأوراق المالية المغشوشة، واللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بيقدرش يغير هذا الموعد، يركز قديش بيقدر حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة.
0: برج الثور،
5: الثور لسه مركز مثل امبارح على الوضع المالي، يعني ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، فمنهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. لكن اليوم يختلف عن امبارح أنه ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم، أو ممكن يطلع فيها ديفكت في وقت لاحق، يعني عطب أو خلل اللي يخرب عليهم ويندموا على هاي الشرية. بالنسبة لمولود برج الثور بنقول له خفف من النفقات قديش بتقدر، وتنساش انه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، فلا تهمل صحتك.
0: نعم. وبرج الجوزاء،
5: الجوزاء طبعا مليان طاقة مليان نشاط، لكن مع الأسف مقيد لأنه خلو والمسار موجود عنده، لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد. إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل من امبارح وما قدرش يكمله. بلاحظ رغم ذلك أنه شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه ومليان طاقة، يعني هو حابب يعمل بس مربط زي ما قلنا مقيد، فعنده طاقة عنده نشاط من الشمس الموجودة بالميزان، وبنلاحظ كمان أنه أفكاره مقبولة عند زملاء وزميلات العمل.
0: والأعمال ما زالت متراكمة عند برج السرطان أستاذ إبراهيم.
5: نعم هذا صحيح، في ناس يعني من مواليد برج السرطان امبارح انضغطوا أكثر من اللازم في طبيعة عملهم، في منهم كانوا حتى شوي مرضى أو مش بحالة نفسية أو جسدية جيدة. اليوم كمان نفس الشيء، بس اللي بشعر بهذا الشيء اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز، مش شهر 6 يونيو حزيران مثل ما كان امبارح. على أي حال مطلوب من كافة مواليد برج السرطان يطولوا روحهم أثناء تصريف أمورهم، أثناء التعامل مع آخرين، ما يعصبوا على كل صغير وكبير، يخلوا هذا اليوم يمر بالتي هي أحسن. من بكرة أو حتى من منتصف الليلة هاي جاي علينا الجو بتغير لصالحهم، وقدامهم يومين حلوين جايين على الطريق. وكمان ما ننساش أنه مواليد برج السرطان الأجواء الرومانسية دافية عندهم.
0: وعلى عكس برج السرطان برج الأسد يتمتع بالطاقة والحيوية.
5: نعم هذه ما زالت موجودة عنده اليوم رغم خلو المسار، بس بتأثر عليه سلبيا. إذا في صديق وقاعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم ينسى الموضوع، مش راح يطلع في إيده. وفي قسم منهم موجه له دعوة أو موجه له دعوة من السابق، إذا ألغيت ما يستغرب أبدا. بالنسبة للأسد بيتم عنده طاقة ونشاط وحيوية، وكمان بنلاحظ على الأسد أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العذراء؟
5: العذراء لاحظنا عليه من امبارح أكثر شيء اللي مشغله العمل والمركز الاجتماعي، طبعا الأماكن فيها عمل. إذا كان موظف بنقول له ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب، مش رح تطلع بنتيجة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ينسى هذا اليوم كلياته، مش رح كمان يعطيه أي نتيجة. بالنسبة للعذراء بنقول له في الفترة هاي اليوم مثلا عندك كوكب عطارد ساعدك تتقرب من الإخوة والجيران وتعزز العلاقة معهم.
0: نعم، برج الميزان.
5: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. هلا اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع لأنه عملية الازدحام واردة بالنسبة له. كمان بالنسبة للميزان يبتعد عن أماكن مجهولة له، والأماكن فيها عمل التجار يكونوا صحيين كتير كتير في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: أستاذ إبراهيم، فقط سؤال جانبي، وماذا عن الذين يعني يقومون بخطوة في عملية البيع والشراء أشرت بأنه ليست مناسبة اليوم؟
5: صحيح.
0: ماذا عن التصدير والاستيراد أيضا في هذه الحالة؟
5: هي نفس العملية يا سليم. أي خطوة للكل، كل الأبراج، أي خطوة بنعملها اليوم من الصباح حتى المساء هذه خطوة فاشلة. وأنا سألني واحد بيقول لي أنت الوحيد اللي بتذكر هاي الشغلة، قلوا المسار مواقع أخرى ما بتذكرها، قلت له حر ما بيذكروها لأنه ما بيعرفوها.
0: نعم، جميل، وشكرا على المعلومة أستاذ إبراهيم. إذن برج العقرب.
5: العقرب، نعم العقرب، بنقول له أنت من امبارح مشغول في أمورك المالية المشتركة، فاليوم كمان في فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس دير بالك لا تكفل ولا تقرض إنسان مال. لاحظت أنت كيف هون ممنوع هاي الخطوة، وكمان ما تدخل بشراكة مالية جديدة.
0: نعم، الأجواء العاطفية عند برج القوس كيف هي اليوم؟
5: ضعيفة بهاي الفترة لأنه كوكب الزهرة موجود في العقرب. في قسم منهم بيبدأ علاقة عاطفية من وراء الكواليس، لكن مش مضمونة لأنه من بكرة هذا الكوكب بده يتراجع. القوس مشغول اليوم بأموره في الشراكة، شراكة مع الطرف الآخر، فبنقول له لا توقع عقود تجارية ولا تتمم لا طلبة ولا خطبة ولا زواج.
0: برج الجدي.
5: الجدي العمل رح يتراكم قدامه هون بشكل ملحوظ تقريبا زي امبارح، بس ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. بالنسبة لمواليد برج الجدي ديروا بالهم كمان على صحتهم الفترة هاي واليوم بالذات، لا القمر ولا الشمس مساعدهم للمحافظة على صحتهم.
0: علاقة والدلو بالأحباء اليوم.
5: نعم، الرغبة شديدة، رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء مش كتير مشجعة. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس ما يبالغوا في التوقعات. ممكن يجيهم خبر حلو رغم خلو المسار بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: والختام ببرج الحوت.
5: نعم، بالنسبة للحوت لاحظنا عليه من امبارح مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. اليوم نفس الشيء، ولكن اليوم يختلف عن امبارح. ممنوع منعا باتا شراء مثلا قطعة أثاث للبيت، أو مثلا واحد يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، أو أي تغييرات أو تعديلات داخل المسكن، كل هذا ممنوع منعا باتا. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. وأهم نصيحة للحوت، لأن الشمس موجودة بالميزان بهاي الفترة من هون ل 23 هذا الشهر، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. وإلى آخر ركن هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
5: رحنا على الولايات المتحدة، في عنا مصممة أزياء أمريكية ابتكرت الليبل اللي هو DKNY على اسمها هي، دونا كارن.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم، كنت معنا في فقرة الأبراج. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم شيرين نصر.
1: شكرا لك سليم. عشرات الغارات للقوات اليمنية على تعز بعد استهداف الحوثيين للمدينة المنورة وخميس مشيط وجازانة. نتنياهو وترامب يلوحان باتهام إيران بحادثة طائرة فلاي دبي وأبو ظبي تحقق بشبهة نشاط إرهابي. العراق يحدد موعد معالجة ملف السلاح وتاريخ حصره. احتجاجات متواصلة في فرنسا اعتراضا على تمويل التعليم وظروف الدراسة. واليونان تقترح تعليق طلبات اللجوء في حالات الطوارئ.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم أن طيران الحربي التابع للقوات الجوية نفذ 20 غارة جوية دقيقة خلال الساعات الثلاث الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أضاف أن الغارات حققت إصابات مباشرة في الأهداف التي وصفها بالمعادية وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم وتحركاتهم العسكرية. هذا وسمع دوي 3 انفجارات قوية في صنعاء ترافق مع تصاعد للدخان، فيما أعلن التحالف لدعم الحكومة في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في خميس مشيط وجازان جنوب السعودية. وكان التحالف قد أفاد أمس أيضا بوقوع هجوم حوثي على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. نجوى بن مبارك.
3: تصعيد عسكري جديد بين السعودية والحوثيين بعد إعلان التحالف بقيادة الرياض اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في جنوب المملكة استهدفت مدينتي خميس مشيط وجازان وتسببت بأضرار مادية محدودة. وتزامن ذلك مع إعلان التحالف تعرض محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة لهجوم فجر الثلاثاء، محملا الحوثيين مسؤولية التخطيط له وتنفيذه وفق نتائج التحقيق وفحص الأدلة التي أعلنها المتحدث باسم التحالف تركي المالكي. وأوضح المالكي أن الهجوم استهدف منشأة مدنية تزود المسجد النبوي بالكهرباء، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون التأثير على شبكة الكهرباء، فيما نفى الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. وفي اليمن نفذت القوات الحكومية بقيادة السعودية أكثر من 20 غارة جوية على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، فيما تحدثت تقارير عن غارات أخرى استهدفت مستودعات صواريخ ومراكز عسكرية في محافظات صنعاء وسعدة وعمران.
1: وأدانت الحكومة اليمنية وقطر وجامعة الدول العربية والأزهر والسودان وتركيا الهجوم، معتبرة إياه انتهاكا لسيادة السعودية وحرمة المدينة المنورة واستفزازا لمشاعر المسلمين. إلى جديد ملف حادث طائرة فلاي دبي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن زميله على متن الرحلة خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. وبينما وجه النائب العام الإماراتي بالتحقيق في مدى ارتباطها أو ارتباط الحادثة بأي نشاط أو غرض إرهابي، قال نتنياهو إن إسرائيل ستنضم إلى الإمارات في تحقيقها. وبالتالي عقد أيضا المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتماعا لبحث تداعيات الحادث وأمن الإسرائيليين خلال الرحلات. زياد حلبي من القدس.
4: رغم عدم تأكيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجود أي علاقة لإيران بحادثة طائرة فلاي دبي، ألمح نتنياهو إلى ذلك حين قال للإعلام الأمريكي إنه في خلال أيام فقط سيتضح ما إذا كان هناك أي دور إيراني. وهذا الكلام دراماتيكي لأن ذلك يعني حربا جديدة على إيران إن اتضحت صحته. لكن التحقيقات لن تنتهي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بتسليم الطيار المهاجم لإسرائيل للتحقيق معه واعتقاله، فيما يجري الكابينت الأمني المصغر مشاورات حول تبعات حادثة الطائرة والإجراءات الأمنية اللاحقة بخصوص حماية الإسرائيليين في الطائرات. إسرائيل قررت تجديد رحلات شركاتها لدبي لإعادة الإسرائيليين من هناك بعد أن علقت ترخيص فلاي دبي لستة أيام قد تتجدد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وكما ذكرنا، القضاء الإماراتي باشر تحقيقا في حادثة طائرة فلاي دبي واحتمال ارتباطها بنشاط أو غرض إرهابي بحسب ما قالت وكالة أنباء الإمارات، وذلك بعدما قالت إسرائيل الأربعاء إن مساعد الطيار حاول إسقاطها أو إسقاطها. المحلل السياسي الإسرائيلي مردخاي كيدار وفي حديث مع مونتي كارلو الدولية شدد على أهمية مشاركة إسرائيل في التحقيق إلى جانب الإمارات والسعودية وعمان.
5: الآن السؤال المطروح هو هل ستشارك إسرائيل؟ هذا ما يهم إسرائيل اليوم، أن تشارك إسرائيل بصورة واضحة وبصورة كاملة لجميع تفاصيل هذا الحادث، التحقيق بالحادث، لأنه كان من المفروض أن يؤدي بحياة ما لا يكل من 174 إسرائيلي، طفل وامرأة ومسن ورجل. هذا هو الشيء المطروح. وعلى يعني يبدو لي بأن وراء الكواليس اليوم تتم المحادثات الحثيثة بين الأطراف الأربعة هذه، وأنا أعتقد أن إسرائيل وهي مدعومة بهذا الشيء من الولايات المتحدة بصورة لا تقبل التأويل، فإسرائيل ربما ستشارك في هذه التحقيقات دون أي شيء.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الإسرائيلي مردخاي كيدار متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. وفي شأن مرتبط بإيران، طلب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والوفد الإيراني المشارك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغادرة الولايات المتحدة فورا عقب تعثر المفاوضات. ماذا عن دلالات هذا الأمر؟ سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي علي يونس.
6: إن طرد السيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الوفد الإيراني في نيويورك يدل على أولاً فشل المفاوضات أو تعثرها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الإيراني، ويدل أيضاً أن أمريكا لم تستطع فرض رأيها وفرض طلباتها على الإيرانيين الذين يفاوضون بشكل كبير جداً وواسع جداً. هذا التصرف ليس بالضرورة يمهد العمل العسكري، العمل العسكري قائم، الولايات المتحدة الرئيس ترامب نفسه هدد بالعمل العسكري، وهذا هو جزء من المفاوضات. التهديد بالعمل العسكري هو جزء من الطريقة السياسية التي تتعامل بها هذه الإدارة في كل مفاوضاتها مع كل الأطراف الدولية. فالاحتمال العسكري، الضربات العسكرية قائمة، ولكن أنا شخصيا أستبعد هذه العملية العسكرية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه ليس مضمونة النتائج وليس مضمونة أيضا أن تذعن إيران إلى الطلبات الأمريكية سواء بعمل عسكري أو بعمل سياسي.
1: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي علي يونس. هذا وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن عقوبة جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات سكك الحديد والتصنيع والمعدن. ومن العراق، ومع إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول أكتوبر 2026 يمثل بداية جدية لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محدداً 30 من حزيران 2027 موعداً نهائياً لاستكمال خارطة الطريق الخاصة بهذا الملف. تفاصيل أكثر مع هدى العناز.
7: حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي موعداً أقصاه 30 من يونيو حزيران 2027 كبداية لمسار جدي لتنظيم السلاح خارج سيطرة الدولة، وذلك وفق خارطة الطريق وجداول زمنية لا تتجاوز هذا الموعد. وكانت الحكومة العراقية قد حددت في وقت سابق نهاية أيلول سبتمبر الماضي موعداً لتسليم السلاح، لكنها تراجعت عن المهلة وسط استمرار المفاوضات مع الفصائل. وفي السياق، أكد الزيدي أن حكومته ستعمل أيضاً على نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية. وتأتي الخطوة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي ساهم على مدى 12 عاماً في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الملف لا يزال معقداً، إذ تتمسك فصائل عراقية نافذة وقريبة من إيران بسلاحها وتقول إنها غير ملزمة بأي مواعيد حكومية لتسليمه، مشترطة انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق، وذلك في ظل مخاوف من وقوع مواجهات مباشرة.
1: ومن جانبه رحب الحرس الثوري الإيراني بانسحاب قوات التحالف من العراق واصفا ذلك بأنه انتصار تاريخي، ودعا إلى مغادرة القوات الأمريكية منطقة الشرق الأوسط. في آخر تطورات أوكرانيا وروسيا، رفض الرئيس فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا، ملوحا باللجوء إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينغراد، لكنه شدد على أن الكرملين لا ينوي مهاجمة أيا كان. أما هنا في فرنسا، فاندلعت أمس حرائق في عدد من المدارس بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تشمل إغلاق مؤسسات تعليمية اعتراضا على تمويل التعليم وظروف الدراسة. وزير الداخلية لوغون لوناز أعلن عن توقيف أكثر من 600 شخص منذ يومين، فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي نسأل إلى أين تتجه. وذلك للمحلل السياسي مجيد بودين.
8: هذه الحركة ذاهبة إلى تصعيد واضح لعدة أسباب. هناك أسباب هيكلية، منها عدم توفير الحاجيات الأساسية للطلبة، وهذا شيء واقع وتعترف به الحكومة. النقطة الثانية هي الوضع المتشنج فيما يخص تحضير الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخاصة الرئاسية، وبالتالي هذا هو الاتجاه. لكن دخل فيه عنصر أساسي هي مسألة العنف، والعنف لا يقبله المجتمع الفرنسي مهما كانت المشاكل، وبالتالي ردة فعل الأمن ووعي البعض من أن العنف سيؤدي إلى مشاكل كبيرة سيجعل هذا الاتجاه ينخفض بعد فترة.
1: واليونان تحث الاتحاد الأوروبي على السماح للدول الأعضاء بتعليق طلبات اللجوء مؤقتا خلال الموجات الكبيرة للهجرة، معتبرة أن القواعد الحالية غير كافية للتعامل مع حالات التدفق الجماعي مثل تلك التي شهدها جيب سبت الإسباني هذا الصيف. نجوى بن مبارك.
3: دعوة يونانية داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعليق طلبات اللجوء مؤقتاً خلال موجات الهجرة الجماعية، في ظل اعتبار أثينا أن القواعد الحالية لا توفر أدوات كافية للتعامل مع التدفقات المفاجئة على غرار ما شهدته مدينة سبتة الإسبانية هذا الصيف. وطرح وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس المقترح خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في لوكسمبورغ، داعياً إلى تعزيز مراقبة الحدود وتعليق إجراءات اللجوء في حالات الطوارئ. ويأتي مقترحه بعد أسبوعين من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن المفوضية ستقدم إطاراً للطوارئ يسمح للدول الأعضاء بالاستجابة لحالات الوصول المفاجئ لأعداد كبيرة من المهاجرين، وتراجع الوصول غير النظامي للمهاجرين بنسبة 35% هذا العام، بينما ارتفعت عمليات الترحيل بنسبة 8% خلال النصف الأول منها. وبالنظر إلى هذا الوضع، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على لائحة للإعادة تتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي.
1: وترى عدة دول أعضاء أن ميثاق الخاص بالهجرة في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران الماضي ساهم في خفض أعداد الوافدين، لكنه لا يوفر أدوات كافية للاستجابة لحالات الطوارئ واسعة النطاق. إلى أثيوبيا وإريتريا اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادلتا الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال أثيوبيا. كما أعلنت مصر أن مستشارا في السفارة الأثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا ودعت مفوضية الاتحاد الأفريقي أثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. نهاية هذه النشرة، وتذكير بأبرز العناوين. عشرات الغارات على تعز من قبل القوات اليمنية بعد استهداف الحوثيين للمدينة المنورة وخميس مشيط وجازان. نتنياهو وترامب يلوحان باتهام إيران بحادثة فلاي دبي، والإمارات تحقق بشبهة نشاط إرهابي. العراق يحدد موعد معالجة ملف السلاح وتاريخ حصره. الاحتجاجات متواصلة في فرنسا اعتراضا على تمويل التعليم وظروف الدراسة. واليونان تقترح تعليق طلبات اللجوء في حالات الطوارئ في أوروبا.
0: شكرا لك شيرين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com سؤال الطقس.
1: وسليم، إلى أحوال الطقس ومن أين هي الآن؟
9: نعم شيرين، البداية من واكشوت، الطقس سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 28 درجة مئوية بالرباط، طقس صافي أيضا طوال فترة الصباحية والمسائية، درجة الحرارة ستصل 26 درجة مئوية بتونس العاصمة، ظهور بعض السحب المتفرقة، درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية بالخرطوم، أمطار رعدية متوقعة وقد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة مئوية بطرابلس، الغيوم أيضا متفرقة طوال اليوم، درجة الحرارة يا شيرين ستصل إلى 31 درجة مئوية.
1: شكرا سليم.
10: جولة في الصحف الفرنسية مع لميس زين الدين وتحاورها شيرين نصر.
1: بعد التحية لميس، تبدأنا بصحيفة ليبراسيون، رحلة فلاي دبي نتنياهو ممسك بزمام الرواية.
11: أعاد حادث رحلة فلاي دبي قضايا الأمن إلى صدارة الحملة الانتخابية الإسرائيلية قبل أقل من 4 أسابيع من الانتخابات البرلمانية. تقول اليومية، سرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تقديم نفسه قائدا حذر مسبقا من تهديدات تستهدف إسرائيل، مستندا إلى تصريح أدلى به قبل يوم من الحادث، ثم عزز صورته بوصوله إلى مطار بن غوريون واستقباله الناجين وبحديثه عن إحباط ما وصفها بكارثة شبيهة بأحداث 11 من سبتمبر. في المقابل، شكك بعض خصومه في روايته، مؤكدين أن التحذيرات الأمنية السابقة لم تكن مرتبطة بالطائرات أو بالحادث، وأن تفادي الكارثة يعود إلى شجاعة الركاب. يشير المقال إلى أن حكومة نتنياهو حاولت توظيف الحادث لتعزيز علاقاتها الإقليمية خصوصا مع السعودية والإمارات، لكن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية هو شرط

0: وعلى عكس برج السرطان، برج الأسد يتمتع بالطاقة والحيوية.
1: نعم، هذه ما زالت موجودة عنده اليوم رغم خلو المسار، بس بتأثر عليه سلبيا. إذا في صديق وقاعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم ينسى الموضوع، مش راح يطلع في إيده. وفي قسم منهم موجه له دعوة أو موجه له دعوة من السابق، إذا ألغيت ما يستغرب أبدا. بالنسبة للأسد بيتم عنده طاقة ونشاط وحيوية، وكمان بنلاحظ على الأسد أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العذراء؟
1: العذراء لاحظنا عليه من امبارح أكثر شيء اللي مشغله العمل والمركز الاجتماعي، طبعا الأماكن فيها عمل. إذا كان موظف بنقول له ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب، مش راح تطلع بنتيجة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ينسى هذا اليوم كلياته، مش راح كمان يعطيه أي نتيجة. بالنسبة للعذراء بنقول له في الفترة هاي اليوم مثلا عندك كوكب عطارد ساعدك تتقرب من الإخوة والجيران وتعزز العلاقة معهم.
0: نعم، برج الميزان.
1: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. هلا اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع لأنه عملية الازدحام واردة بالنسبة له. كمان بالنسبة للميزان يبتعد عن أماكن مجهولة له، والأماكن فيها عمل التجار يكونوا صحيين كتير كتير في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: أستاذ إبراهيم، فقط سؤال جانبي، وماذا عن الذين يعني يقومون بخطوة في عملية البيع والشراء أشرت بأنه ليست مناسبة اليوم.
1: صحيح.
0: ماذا عن التصدير والاستيراد أيضا في هذه الحالة؟
1: هي نفس العملية يا سليم. أي خطوة للكل، كل الأبراج، أي خطوة بنعملها اليوم من الصباح حتى المساء هذه خطوة فاشلة. وأنا سألني واحد بيقول لي أنت الوحيد اللي بتذكر هاي الشغلة خلو المسار، مواقع أخرى ما بتذكرها. قلت له حر ما بيذكروها لأنه ما بيعرفوها.
0: نعم، جميل، وشكرا على المعلومة أستاذ إبراهيم. إذا برج العقرب.
1: العقرب، نعم العقرب، بنقول له أنت من امبارح مشغول في أمورك المالية المشتركة، فاليوم كمان في فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس دير بالك لا تكفل ولا تقرض إنسان مال. لاحظت أنت كيف هون ممنوع هاي الخطوة، وكمان ما تدخل بشراكة مالية جديدة.
0: نعم، الأجواء العاطفية عند برج القوس كيف هي اليوم؟
1: ضعيفة بهاي الفترة لأنه كوكب الزهرة موجود في العقرب. في قسم منهم بيبدأ علاقة عاطفية من وراء الكواليس، لكن مش مضمونة لأنه من بكرة هذا الكوكب بده يتراجع. القوس مشغول اليوم بأموره في الشراكة، شراكة مع الطرف الآخر، فبنقول له لا توقع عقود تجارية ولا تتمم لا طلبة ولا خطبة ولا زواج.
0: برج الجدي.
1: الجدي العمل رح يتراكم قدامه هون بشكل ملحوظ تقريبا زي امبارح، بس ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. بالنسبة لمواليد برج الجدي ديروا بالهم كمان على صحتهم الفترة هاي واليوم بالذات، لا القمر ولا الشمس مساعدهم للمحافظة على صحتهم.
0: علاقة والدلو بالأحباء اليوم.
1: نعم، الرغبة شديدة، رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء مش كتير مشجعة. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس ما يبالغوا في التوقعات. ممكن يجيهم خبر حلو رغم خلو المسار بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: والختام ببرج الحوت.
1: نعم، بالنسبة للحوت لاحظنا عليه من امبارح مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. اليوم نفس الشيء، ولكن اليوم يختلف عن امبارح. ممنوع منعا بات شراء مثلا قطعة أثاث للبيت، أو مثلا واحد يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، أو أي تغييرات أو تعديلات داخل المسكن، كل هذا ممنوع منعا باتا. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. وأهم نصيحة للحوت، لأن الشمس موجودة بالميزان بهاي الفترة من هون ل 23 هذا الشهر، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. وإلى آخر ركن هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
1: رحنا على الولايات المتحدة، في عنا مصممة أزياء أمريكية ابتكرت الليبل اللي هو DKNY على اسمها هي، دونا كارن.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم، كنت معنا في فقرة الأبراج. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث كثيرة طبعاً في الثاني من تشرين الأول، نبدأها من عام 1187 انتهاء حصار صلاح الدين الأيوبي للقدس باستيلاء قواته على المدينة بعد 88 عاماً من حكم الصليبيين لها. أما في عام 1780 أعدم الضابط البريطاني جون أندري بعد القبض عليه خلال حرب الاستقلال الأمريكية، وبحوزته وثائق مرتبطة بمؤامرة الجنرال الأمريكي بنديكت أرنولد. وصلنا الآن إلى عام 1835، اندلعت معركة جونزاليس في تكساس، وكانت الشرارة الأولى للثورة التي قادت لاحقاً إلى استقلال تكساس عن المكسيك. عام 1944 انتهت انتفاضة وارسو باستسلام المقاومين البولنديين بعد نحو شهرين من القتال ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. عام 1958 أعلنت غينيا استقلالها عن فرنسا، وأصبحت أول مستعمرة فرنسية في أفريقيا تختار الاستقلال بعد رفضها الانضمام إلى الجماعة الفرنسية. أما الآن إلى مواليد هذا اليوم. من عام 1800 ولد نات تيرنر، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز رموز مقاومة نظام العبودية في الولايات المتحدة، وقاد عام 1831 ثورة للمستعبدين في ولاية فرجينيا. عام 1869 ولد المهاتما غاندي في الهند، وأصبح أحد أبرز رموز النضال السلمي من أجل استقلال الهند. أما في عام 1892 ولد غروتشو ماركس، أحد أشهر نجوم الكوميديا في السينما والمسرح والتلفزيون الأمريكي. عام 1852 ولد الكيميائي البريطاني ويليام رامزي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904 تقديراً لأبحاثه في العناصر الغازية الخاملة. عام 1907 ولد الكيميائي البريطاني ألكسندر تود، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1957 لأبحاثه حول نيوكليوديدات ونيوكلوزيدات. طبعاً أنا لا أعرفها مثلكم، ولكنه عالم كبير. عام 1917 ولد عالم الكيمياء الحيوية البلجيكي كريستيان دودوف، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1974. عام 1949 ولدت المصورة الأمريكية الشهيرة آني ليوبوفيتس، التي اشتهرت بصورها الشخصية لكبار المشاهير والشخصيات العامة. وصلنا الآن إلى عام 1951، ولد المغني البريطاني ستينغ، واسمه الحقيقي غوردون ماثيو توماس سيمنر، وأصبح أحد أبرز نجوم الموسيقى، وكان عضواً مؤسساً في فرقة ذا بوليس.

0: إذن بهكذا تنتهي أحداث هذا اليوم بستينج الذي ولد في مثل هذا اليوم. والآن إلى سميرة سعيد عاطف قبل طبعا الأخبار الرياضية.
1: تماما، نحييكم أينما كنتم، ودائما أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية.

0: من مونتي كارلو الدولي وبرنامج كافيشو الآن وصلنا إلى الرياضة والزميل صدام الصديق.
1: صباح الخير، هل سنشاهد كريستيانو رونالدو مع منتخبه الوطني من جديد؟ الغموض تام حول مستقبل النجم البرتغالي الذي غادر أول من أمس معسكر منتخب بلاده بسبب إعلان المدرب جورج جيزوس أنه لن يبدأ أساسيا في مباراة أمس ضد الدنمارك في دور الأمم الأوروبية، علما أن رونالدو كان أعلن أن الموسم الحالي سيكون على الأرجح الأخير بالنسبة له. ومن دون رونالدو فاز البرتغال 4-2 على ملعب الدنمارك في كوبنهاغن بأهداف من كانسيلو، راموس، فيتينيا وجواو فيليكس. غونزالو راموس هو بديل كريستيانو رونالدو في خط هجوم المنتخب البرتغالي، وبعد هذا الفوز وهو الثالث له يعتري البرتغال ترتيب المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك والنرويج وويلز، ولهم جميعا 3 نقاط بعد فوز ويلز على النرويج 2-1 أمس. في المجموعة الثانية الصدارة لمنتخب اليونان بعد تعادله 2-2 مع هولندا على أرضه. يونيديس وماسوراس سمحا لليونان من التقدم مع نهاية الشوط الأول بهدفين للا شيء، غير أن هولندا عادت عبر فان دايك وريندرز في الشوط الثاني، فيما حققت ألمانيا فوزها الأول تحت إشراف المدرب يورجن كلوب بهدفين للا شيء على صربيا بفضل بيشوف لاعب وسط بايرن ميونخ وفلوريان فيرتس صانع ألعاب ليفربول. اليونان إذن في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد 3 مباريات أمام هولندا، 5 نقاط، 4 نقاط لألمانيا ولا شيء للمنتخب الصربي. وتقام اليوم مباريات المجموعة الأولى، بلجيكا ضد تركيا وفرنسا ضد إيطاليا. وبالمناسبة سيعود مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الملعب الذي توج فيه باللقب العالمي، ملعب ستاد دو فرانس. زين الدين زيدان أكد أنه سيخوض لحظة عاطفية كبيرة في هذا الملعب بعد 20 عاما من آخر مباراة خاضها هناك كلاعب. سيلتقي بمنتخب إيطاليا بصفته مدربا للمنتخب الفرنسي، وسيخوض أول مباراة له على أرضه بعد انتصارين افتتاحيين خارج الديار على تركيا وعلى بلجيكا. وبعد جولتين تتصدر فرنسا المجموعة الأولى. زين الدين زيدان:
2: يمكنكم تخيل الأمر، أعتقد أنه شعور يفيض بالمشاعر القوية، وربما سيكون الأمر كذلك بشكل أكبر بوجود الجماهير وعند خوض المباراة، لكننا مستعدون لهذه المباراة الثالثة وأعددنا لها جيدا، وأعتقد أن جميع اللاعبين جاهزون ولا توجد أي مشاكل بدنية تذكر. الأجواء ممتازة وسنحاول الفوز بمباراتنا الأولى أمام جمهورنا.
1: وبعد جولتين تتصدر فرنسا المجموعة الأولى قبل مواجهة إيطاليا اليوم ثم استقبال بلجيكا يوم الاثنين المقبل. والمنتخب الأرجنتيني سحق بوليفيا ب4 أهداف دون رد على ملعب ماريو كيمبس في كوردوبا في أول مباراة يخوضها في غياب نجمه ليونيل ميسي المعتزل دوليا. وسجل كل من لوتارو مارتينيز ونيكولاس باس والقائد الجديد كريستيان روميرو وخوسي مانويل فلاكو لوبيس. ميسي البالغ 39 من عمره اعتزل اللعب الدولي الشهر الماضي، لكنه سيرتدي من جديد القميص رقم 10 وللمرة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل ضد بنين في بوينوس آيرس مدربه ليونيل سكالوني.
3: أعتقد أنكم جميعا تعرفون الإجابة، إنه لاعب لا يمكن تعويضه، ليو لا يعوض، سنجد طريقة للعب بدونه مع الحفاظ على نفس النهج القائم على التمركز خلف الكرة وتبادل التمريرات والوصول إلى المرمى بشكل جماعي كفريق واحد. أرى أن هوية الفريق راسخة بغض النظر عن الأسماء الموجودة، فمن المنطقي أن تتغير الأمور مع غيابه، لكن الهوية تظل ثابتة ويمكننا مواصلة اللعب بهذا الأسلوب. على اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم أن يدركوا أن هذا هو أسلوب اللعب المعتمد. مع إمكانية تغيير بعض التفاصيل، فقد نلعب أحيانا بجناح أو بأربعة لاعبي وسط أو بمهاجمين اثنين، لكن الجوهر يظل ثابتا دائما ويتمحور حول الكرة، وهذا لن يتغير. والتحدي إن صح التعبير هو الاستمرار في اللعب بالطريقة ذاتها.
1: ويوم أخير من الراحة للمنتخبات الأربعة التي بلغت المربع الذهبي من بطولة الخليج لكرة القدم، نصف النهائي غدا بين السعودية وقطر من ناحية والإمارات وعمان من ناحية أخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: شكرا وديع في عاني، ونجدد اللقاء في رياضة شو بعد أخبار العاشرة بتوقيت باريس. نحييكم أينما كنتم.

0: والآن وصلنا للقاء الصباح، معرض عن التراث والفن الأيزيدي بالعراق مع المنظمة رفعت حسن، ضيفة الزميلة نعمات المطري.
1: لقاء الصباح.
2: رفع حسن تنظم معرضاً للتراث الأيزيدي في محاولة لفتح نافذة على ثقافة غنية كثيراً ما غابت عن الصورة التي عرفناها بها الأيزيديين خلال السنوات الماضية. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ رفع حسن.
3: أهلا وسهلا فيك عزيزتي، نتشرف فيك، نتشرف بالكادر ونتشرف بجميع المستمعين راديو مونتي كارلو.
2: الله يخليكي. عندما نقول الأيزيديون غالبا ما تقفز إلى ذهن الناس كلمات مثل السبي والإبادة، النزوح والموت، لكن ماذا تريدين أن نرى نحن اليوم إذا أزحنا هذه الصورة قليلا ونظرنا إلى الأيزيدي من زاوية حياته وثقافته وذاكرته؟
3: طبعا التفاتة جميلة جدا منكم، وشكرا لحسن الإتاحة لي الفرصة للحديث عن هذا المعرض. طبعا فكرتي كانت هي إحياء أو إعادة إلى أذهان العراقيين والعالم أنه العودة إلى الحياة. هو معرض بعنوان العودة إلى الحياة. الأيزيدية هم أصحاب تاريخ وأرض وثقافة، ولنا عادات وتقاليد كثيرة أغلبها لا يعرفون ما هي هذه العادات وتقاليد، فهي كثيرة جدا بسبب الإعلام المغيب عن هذه الديانة المسالمة. طبعا من نتحدث عن الديانة اليزيدية دائما نذكر الأشياء الذي عاش فيها، فيها الظلم والمخيمات والسبي والنزوح. حاولت أغير هذه الفكرة النمطية لتسليط الضوء عن التراث وعن الملابس وعن الأزياء. نحن لدينا تراث ولدينا ملابس ولدينا أزياء ولدينا عادات وتقاليد كثيرة جدا، وعلى مدار السنة لدينا أعياد وطقوس خاصة نمارسها على مدار السنة في منتهى الحرية، وأيضا نحتفظ بها رغم كل المحاولات التي كانت تريد تمحي هذه الديانة ومحو الأقليات في العراق.
2: طيب لو دخلنا رفاه المعرض من بوابة الأزياء تحديدا، ماذا يخبرنا الزي الأيزيدي عن هوية الإنسان الذي يرتديه؟ وهل لكل لون أو قطعة أو مثلا كيفية الارتداء، طريقة الارتداء، معنى أو حكاية ممكن تحكي لنا إياها؟
3: طبعا الزي اليزيدي هو زي عريق جميل جدا، هو زي فيه تفاصيل كثيرة، ويختلف الزي اليزيدي من منطقة إلى أخرى. طبعا في سنجار لهم زي خاص، وفي مناطق سهل نينوى وبعشيقة وباقي مناطق الأيزيدية حتى أرمينيا وحتى جورجيا وتركيا لهم أزياءهم الخاصة. لكن الزي الذي إحنا يمثلنا في العراق واللي إحنا دائما نرتديه في الأعياد والمناسبات، وهذا هو نعتبر الزي الرسمي، لا يزال موجود. وإحنا نشتغل نساء، تشتغل نساء كبيرات في العمر. طبعا هذا الزي أصبح قليلا، هو شغل يدوي ست مثل باقي الأشغال اليدوية مثل الزي الآشوري والزي التركماني وغيرها. لكن الزي اليزيدي فيه تفاصيل كثيرة، فيه ألوان كثيرة، وأنا راح أخذ قطع من هذا الزي إلى المعرض حتى الناس يشوفوها. طبعا هو شغل يدوي كانت أمهاتنا السابقات ترتدي في المناسبات وفي البيوت والأفراح والأعراس، لكنه هسه حاليا فقط صار يرتدى في الأعراس والمناسبات والمؤتمرات. عندما تشاهدين امرأة ترتدي زي معين نعرف ان هذه هو الزي اليزيدي. زي جميل جدا ومميز. لو كان باستطاعتي ان ارسل لكم صور كنت ارسلتها لك على الواتساب حتى تلقي نظرة على الزي.
2: اكيد بهمنا الموضوع حتى نضعه ايضا يعني على موقع مونتي كارلو. تحدثتي سابقا عن خوفك من اندثار بعض الازياء اليزيدية، بل وعن ضرورة تعليم الاجيال الجديدة كيفية صناعتها. ما الذي بدأ يختفي فعلا؟ وما الذي لم يعد الشباب اليوم بيعرفوه عن هذا التراث؟
3: هي تفاصيل كثيرة. يعني أنا عبر صفحتي الخاصة أنا دائما أنحث على أنه نعمل على إحياء وإبقاء هذا الزي. للأسف الاندثار والعولمة والتكنولوجيا والتفاصيل الكثيرة من التطور والحداثة بدأت تدخل على هذا الزي وأصبح هو قليل. لأن أكثر الشباب صاروا هسه يهتمون بالحضارة والموديلات الثقافية والأزياء الجديدة، وصاروا يهملوا هذا الزي. لكنه إحنا من خلال مناشداتنا ومن خلال تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا صار عند وعي الشباب، حيث أنه في أغلب المناسبات الأيزيدية نجد أن أغلب الشباب وأغلب هذا الجيل بدأ يلتدي هذا الزي، لكنه يعني أضاف إلها تفاصيل كثيرة مع التغيير، لأنه الزي اليزيدي إذا تدخلين التاريخ وصفحات الزي اليزيدي من عام 1920 سوف تشاهدين اختلاف كبير جدا من حيث الموديلات والفصالات والألوان.
2: أكيد.
3: وكما ذكرت لك يختلف من منطقة إلى أخرى.
2: طب دعينا نتحدث الآن سيدتي تفاصيل صغيرة في الحياة اليومية ربما ما حدا فينا بيعرفها. ماذا يأكل اليزيدي؟ كيف يحتفل؟ كيف يكون العرس؟ ماذا تفعل النساء في المناسبات؟ وشو العادات اللي بتقولوا إنه من المهم جداً إنها ما تختفي؟
3: أنا من خلال 20 لوحة راح أخذها للمعرض.
2: نعم.
3: لخصت حياة اليزيدية. إحنا نسوي الهريسة هاي نطبخها بالمراسيم الدينية. إحنا عدنا تعميد أطفال، أغلبكم ما يعرف إنه اليزيدية يعمدون الأطفال. إحنا عدنا ختان الأطفال. إحنا عدنا عرس يستمر 7 أيام فيه تفاصيل كثيرة. إحنا الأيزيدي أيضا عندهم معبد مهم وجميل ورئيسي هو معبد لالش الذي يقع في منطقة الشيخان، وعندنا تفاصيل كثيرة في حياتنا اليومية لا يعرفها المتابع والمشاهد والمتلقي بسبب بعد الإعلام عن هذه الشريحة المهمة.
2: طيب خلينا نتحدث الآن عن الحرف اليدوية الموجودة أيضا في المعرض مثل النسيج والتطريز وصناعة الحلي وغيرها، هل كانت مجرد وسائل لكسب الرزق ولا إنها كانت أيضا تحمل ذاكرة العائلة والبرأة والمكان؟ وهل هناك ما زال نساء بيعرفوا هاي الحرف بالطريقة التقليدية؟
3: هنا كانت المشكلة والصيغة الأساسية، كانت سابقا أمهاتنا الكبيرات يحترفون هذه المهنة، طبعا يمنى صعبة جدا، كانت أغلبها تستعمل بطريقة يدوية عن طريق الصوف والحياكة وعن طريق آلات. أنا نشرت أكثر من صورة عن هاي التفاصيل، أنا راح أرسلها لكم. هي طبعا حرف قديمة جدا جدا، كانت مصدر رزق لهم وكسب رزق لهم، أيضا كان هو تراث وكان هو مميز، كان إثبات الهوية الفرد اليزيدي، لأنه أنت من تشوفين أكو شاروكة يسموها شاروكة حمراء المرأة كانت ترتديها، هاي كانت تعرف أنه هي أيزيدية. طبعا هي مهن من الصوف والغزل، وأيضا أكو حياكة وأكو تطريز، لكنه الآن أصبحت قليلة جدا وقليل من يعرف وينتهن هاي الخبرة، لأنه هي كانت قديمة جدا.
2: طيب لفتني أيضا في بعض مشاريع توثيق التراث اليزيدي أنه كثيرة من هذه المعارف كانت تنتقل شفهيا وأيضا من الأم إلى الإبنة، طب ما الذي يحدث لهذه المعرفة عندما تتشتت العائلات ويعيش أبنائها في بلدان مختلفة كما يحدث؟ وهل يمكن أن تضيع هذه الأشياء ولا يمكن استعادتها التي لا يمكن استعادتها لاحقا؟
3: مع التشتت اللي صار بعد 2014 والتغيير اللي صار في حياتنا، طبعا كثير أشياء فقدناها، فقدنا التماسك الاجتماعي أول شيء، فقدنا التمسك بكثير عادات وتقاليد، إحنا تغيرت مثل مراسيم الزواج والخطوبة. كانت سابقا تستمر 7 أيام وكان فيها تفاصيل الحناء، كانت بالزي اليزيدي الخالص، الآن دخلت الحفلات التركية بالتراث التركي، دخلت هاي أفكار دخيلة على المجتمع، غير كثير من التفاصيل من عاداتنا وتقاليدنا. احنا أكلة نسميها السماق، نطبخها قبل بيوم الأرس بيومين عزيزتي، وهاي الأكلة أحد الأكلات المشهورة في مجتمعنا، وأنا صورت أكثر من فيديو حلقة عن هذا. هاي الأكلة المشهورة هي كانت يعني تقام في الأعراس الأيزيدية. كثير تفاصيل تغيرت بعد 2014، نحاول انه احنا كناشطين وكاعلاميين وكمثقفين نكتب عنها ونقدمها للمتلقي، نقدمها للمجتمع حتى لا تندثر ولا تضيع، ان شاء الله تستمر هاي الهويه التاريخيه التراثيه الثقافيه.
2: هل هذا مهم بالنسبه لك؟ بالنسبه لك انك تقولي ما زلنا هنا، نحن ما زلنا هنا؟
3: مهم جدا، يعني انا لو ما كان مهم أنه أنا فكرت وتعاملت ويا صديقاتي أنه أسوي معرض بسيط عبارة عن 20 لوحة ومعرض فني، أنه إحنا هنا إحنا عندنا عادات وتقاليد جميلة وأشياء وأفكار، وإحنا بلد ثقافي وإحنا شعب مثقف، نحن هنا عودة إلى الحياة، نحن لن نندثر ولن نضيع ولن نموت لأننا أصحاب هذه الأرض ومن هذه الأرض. والعراق متعدد يعني
2: هذا، هل هذا ما تريدين أن يخرج به الشخص بعد زيارة المعرض؟
3: نعم نعم هذا، لأنه أنا في إحدى لوحاتي أنا ماسكة باقة ورد ولابسة زي اليزيدي في عيد رأس السنة اليزيدية، صورة جميلة جدا أنه هي تبرز للحياة، ونحن مو بالأبيض والأسود دائما نكتب، نحن اليوم نكتب بالفرح.
2: طيب هذا ما نتمنى طبعا. إذا كان بإمكانك أنك تختاري شيء واحد فقط من التراث الأيزيدي وتضمني أن يبقى حيا بعد 50 أو 100 سنة، ماذا تختارين ولماذا؟
3: أختار العلاقات الاجتماعية والبيوت اللي كانت دافئة الكبيرة، اللي كانت تجمع العوائل، اللي كانت الأم هي ضم الأبناء، وكانت التواصل الاجتماعي كبير، وكان فيها علاقات ودية. اليوم الأبواب أصبحت مقفولة وبعيدة، والتقنية والبعد كان لها تأثير على المجتمع، وأتمنى يبقى التراث الأيزيدي، الأزياء الأيزيدية الجميلة تبقى راسخة للأجيال القادمة. وهاي كانت رسالتي عن طريقكم وعن طريق كل المتابعين والمستمعين الكرام.
2: شكرا، شكرا لك رفاه حسن أن كنت معنا على الأثير المتكلم الدولية.
3: شكرا عزيزتي، شكرا لكم، شكرا لجميع المستمعين.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد
3: التاسعة تماماً في استوديوهات مونت كارلو الدولية بباريس.

0: موعد نشر الأخبار مع ريتا خوري. صباح الخير ريتا.
1: صباح الخير. في العناوين، دونالد ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة فلاي دبي. القوات الجوية اليمنية تنفذ 20 غارة على أهداف للحوثيين في تعز، وإغلاق المدارس الثانوية يوم جمعة بالغ التوتر في فرنسا، والسلطات تستقبل النقابات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعد الطيار الذي يشتبه في أنه طعن زميله على متن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. من القدس، زياد الحلبي.
3: رغم عدم تأكيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجود أي علاقة لإيران بحادثة طائرة فلاي دبي، ألمح نتنياهو إلى ذلك حين قال للإعلام الأمريكي إنه في خلال أيام فقط سيتضح ما إذا كان هناك أي دور إيراني. وهذا الكلام دراماتيكي، لأن ذلك يعني حربا جديدة على إيران إن اتضحت صحته. لكن التحقيقات لن تنتهي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بتسليم الطيار المهاجم لإسرائيل للتحقيق مع واعتقاله. فيما يجري الكابينت الأمني المصغر مشاورات حول تبعات حادثة الطائرة والإجراءات الأمنية اللاحقة بخصوص حماية الإسرائيليين في الطائرات. إسرائيل قررت تجديد رحلات شركاتها لدبي لإعادة الإسرائيليين من هناك بعد أن علقت ترخيص فلاي دبي لستة أيام قد تتجدد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ويستعد البنتاغون لاحتمال إرسال آلاف الجنود من القوات البحرية إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، في ظل دراسة الرئيس الأمريكي استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. سحب سامي أبو شحادة زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي العربي في إسرائيل ترشحه للانتخابات التشريعية بعد أن ضغطت عليه المحكمة العليا لسحبه طواعية ملوحة بتأييدها لاستبعاده. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة إن الطيران الحربي التابع للقوات الجوية نفذ 30 غارة جوية خلال 3 ساعات، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. من كييف، محمد الزاوي يتابع التفاصيل.
4: على وقع الهجمات تعيش كييف ساعات ليلها ونهارها مع توسع دائرة الاستهداف بالمسيرات. مدرسة، جسر، مباني ومستودعات كانت الهدف خلال الساعات الماضية وفق السلطات. مسيرة أصابت مدرسة في منطقة سولومينسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في المبنى، بينما كان أكثر من 100 طالب يحتمون في الملجأ. أصابت مسيرتين أيضا محيط جسر الجنوب على نهر دنيبرو الذي يفصل المدينة إلى جزئين، أوقفت الحركة عليه مؤقتا، كما تعطلت حركة المترو والنقل بين ضفتي المدينة. في الجنوب كانت أوديسا مسرحا للهجمات، سقط عدد من المصابين في استهداف مبنى تجاري وتضررت بنية تحتية في المدينة، بينما قتل شخص في هجوم بمسيرة بمدينة ميكولايف المجاورة. الهجوم الروسي كان باستخدام أزيد من 107 مسيرات، بينها 63 مسيرة نفاثة وفق سلاح الجو. في المقابل، أعلن الرئيس زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع في البحر الأسود ومنشأة لتخزين وإطلاق المسيرات في أوريول، إضافة إلى منشأة نفطية في سمارة ومستودع إمداد في بريانسك ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: أغلقت السلطات الفرنسية نحو 400 مدرسة ثانوية اليوم، ومنعت الحصص الحضورية في مئات المؤسسات بسبب اتساع موجة الاحتجاجات والاشتباكات التي أسفرت عن إصابة المئات وتوقيف نحو 2000 شخص. وفي ظل هذا المناخ المتفجر، تراجعت الحكومة عن فرض رسوم تسجيل جديدة، وأصدر المحافظون قرارات بحظر تظاهر في محيط المدارس، ويجري وزير التعليم اتصالات مكثفة مع النقابات وجمعيات الطلاب اليوم الجمعة لاستئناف الحوار وسط دعوات لتنظيم مظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو. إليك نعمت.
2: كافي شو، نعمات المطري، عاطف علي صالح.

0: عودة لبرنامج كافي شو، نحيي فريق الأخبار ونواصل المشوار مع مستمعينا ونتناول فنجان قهوة، نحييهم أينما كانوا في هذا اليوم. نعمات
1: فعلا، صباحكم ورد وتفاؤل وسعادة وهنا. عاطف، لدينا ما زال لدينا العديد من المواعيد والفقرات المهمة في كافي شو.
0: نعم، سنتوقف مع مدونة اليوم، واليوم هند الأرياني تحكي لنا قصة.
1: نعم، زمن حكم النساء
0: تماما،
1: هذا اللي بتحبوه وإحنا بنحبه جدا. كوتشينج اليوم، سنتحدث عن التنمر في المدارس مع استشارية الصحة النفسية ذكرى الزعبي،
0: وطبق جديد، وجولة أيضا على موقع مونتكاردو mc-dualia.com.
1: المساحة الحرة رح نذهب فيها إلى المغرب، إلى حاتم البطيوي المدير العام لمهرجان أصيلة، حتى يحدثنا عن موسم أصيلة الثقافي الدولي لهذا العام.
0: وبعد أخبار العاشرة مباشرة ينضم لي زميل وديع في عاني الرياض الشو، اليوم من مونت كارلو الدولية، المنتخب الفرنسي سيواجه المنتخب الإيطالي. نتذكر تلك النطحة التي عادت إلى وسائل الإعلام من جديد، نطحة زين الدين زيدان في نهائي إيطاليا فرنسا، والتي خسرت فرنسا فيه الكأس، كأس العالم. وسيعود زيدان هذه المرة لمواجهة إيطاليا، ولكن كمدرب، كمدير فني للمنتخب الفرنسي. حتى الآن المنتخب الفرنسي بالعلامة الكاملة في دوري الأبطال بعد أن تفوق على تركيا وتفوق على بلجيكا، اليوم سيواجه إيطاليا. سنتابع هذه المباراة، ستكون هنا في باريس في ستاد دو فرانس في ضواحي باريس، سنتابع هذه المباراة المهمة أو هذا اللقاء المهم.
1: وسنتابعكم أيضا في طبعا سبور شو، لأنه هناك العديد من الأمور اللي رح تتحدثوا عنها والتحليلات وما إلى ذلك. إذن كل ذلك في كافي شو.

0: إذا وصلنا الآن إلى الفقرة التالية مدونة اليوم بقلم هند الأرياني، زمن حكم النساء.
1: تتوالى الأخبار في السنوات الأخيرة عن تعيين نساء في مناصب حكومية في عدة دول عربية، والكثير من هذه المناصب كان مقتصراً على الرجال. وأنا أراقب ردود فعل الرجال، لفتني نمط متكرر لدى جنسيات عربية مختلفة، ليس فقط من قبل من يعيشون في الوطن العربي، بل حتى من الرجال العرب المقيمين في الدول التي تقودها النساء. هذا الفشل سببه حكم النساء. قرأت هذا التعليق وأنا فاغرة فمي متعجبة. هذا التعليق كتبه أحدهم في صفحة أخبار سويدية ناطقة بالعربية. هذا الرجل يصف السويد بأنها فاشلة لأن فيها قيادات نسائية كثيرة في أحزابها. لا أدري أي فشل يتحدث عنه، فالسويد من أنجح الدول في العالم. دعونا من دول الغرب ونذهب إلى الدول العربية. عندما نرى ردود فعل الرجال على أي خبر جديد بتعيين امرأة، غالبا ما يكون التركيز على شكلها. إن كانت جميلة فهي لا تستحق المنصب وجمالها هو ما ساعدها، وإن كانت عادية فهي مسترجلة ومتشبهة بالرجال. هذا عدا الكلمات البذيئة التي تقال عن هذه القيادية. مثلا في اليمن، بمجرد إعلان خبر تعيين امرأة يتم اتهامها في أخلاقها والتلميح إلى أنها قدمت تنازلات لكي تصل إلى المنصب. والمصيبة أن هناك شخصيات يسمونها مؤثرة تظهر في صفحات السوشيال ميديا وتقول هذا الكلام بكل أريحية ولا تتم معاقبتها. وهذا طبيعي بحكم أن اليمن أساسا دولة تعيش في النزاع وتحكمها الميليشيات وحكومتها مغتربة في الخارج، فيصبح الحديث عن محاسبة في مواقف كهذه مثل سراب الماء في الصحراء. ولكن ما يغضبني هو أن الرجال من الذين نعتبرهم محترمين يشاهدون هذا التدني بصمت، والشخص الوحيد الذي وجدته يعترض تم اتهامه بأنه أيضا زيرو نساء ولذلك يدعم وجودهن في المناصب. وهكذا ينتصر الشر بتنمره وحقارته. ولكن رغم ذلك سيستمر تعيين النساء رغما عن أنف المعترضين. ولو تعرفون مدى سعادتي عند سماع خبر تعيين امرأة، سواء كان ذلك في دولة عربية مستقرة أو حتى في اليمن التي تعاني من الحروب. أخبار كهذه تساعد الجيل الجديد على أن يتعود على وجود النساء في المناصب القيادية، وتفتح الأبواب للنساء في المستقبل، المستقبل الذي نأمل أن يكون أفضل من أيامنا السيئة هذه في زمن حكم الرجال. هند الأرياني.

0: هي في الحياة السياسة العامة. الحكومة السابقة أضرت بشكل كبير بالأخلاقيات العمومية، أخلاقيات ممارسة السياسية، أخلاقيات الفصل، يعني كل القضايا التي طرحت في تلك الحكومة، قضية شبهات تضارب مصالح، القضايا الأخلاقية، تضارب المال مع الشأن العام. البرلمان المقبل عنده هذه القضية ستكون مفصلية، لأن رأينا بأنه كان هناك تصويت عقابي خصوصا في المدن اتجاه الحكومة السابقة نتيجة هذه القضايا. فمن الأمور المطروحة للبرلمان المقبل وبأن تكون هناك قوانين واضحة وصارمة تجاه القضايا الفساد المالي وقضايا
1: طيب.
0: قضية تضارب المصالح.
1: أستاذ
0: هذه
1: عبد الله
0: قضية مهمة
1: الترابي،
0: بالنسبة لي.
1: نعم أستاذ عبد الله الترابي، يعني في ظل يعني ضعف الثقة بالحياة السياسية، في ظل أيضا سيطرة الأحزاب المرتبطة بالحكومة على البرلمان والحياة السياسية، كيف يمكن تحريك كل هذه الملفات؟
0: ممكن جدا، انا اقول لك كيف. اول شيء بانه من بين الامور التي اعطتنا، وهذا كانت هذه الانتخابات، بان بالنسبه لي وقلتها في البدايه بانها مشوقه ونتائجها مهمه جدا. اول شيء بان ستكون هناك معارضه قويه جدا داخل البرلمان، هناك معارضه قويه جدا، يعني منذ الان بدات في افرازات تقع. هناك حزب العداله والتنميه الذي سيكون في المعارضه، وقد راينا بانه في المده السابقه في الولايات السابقه يعني ب 13 برلماني استطاع بان يزعج بشكل كبير الحكومه. الان ستكون هناك هذه المعارضه، حزب العداله والتنميه انتقل من 13 برلماني الى 54 برلماني. هناك ايضا اليسار، اليسار الموحد الذي صعد الى البرلمان بمجموعه من الاصوات، يعني بانه ستكون هناك معارضه ربما ستكون شرسه جدا. وهذا هو يعني جميع المحللين في المغرب الان يتحدثون.
1: طيب نعم عفوا، أريد أن أعود إلى الأستاذ صابر مدنين. أستاذ صابر مدنين، يعني المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود ما يقترب من 3 ملايين شاب وشابة بين 15 عاما و 29 عاما خارج العمل والتعليم والتكوين. يعني هذا رقم مقلق للغاية، كيف تنظرون إليه؟ وما أولويات البرلمان والحكومة للتعامل مع هذه الأرقام؟
2: أرجع لما قلته سابقا وأكمل. مؤشر الرقم أخي، الرقم مفجع، رقم المشاركين، هذا يستدعي أن الآن ينبغي على النظام السياسي المغربي أن يفتح حوارا وطنيا. لا ينبغي أن يتعامل مع هذه الإشكالات العميقة والبنيوية. رقم 3 مليون شاب مغربي لا يدرس ولا يعمل، هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. فبالتالي لا يمكن أن التعاطي معها والتعامل معها بمنطق تقني وباستجابات جزئية سطحية لمطالبه، يعني هي ليست مطالب زعما إعجازية، لكن هذا لا يمكن. المدخل ينبغي أن نركز على المدخل ليس مدخلا تقنيا، المدخل مدخل سياسي. ينبغي أن يفتح النظام السياسي المغربي وأن تفتح القوى الديمقراطية الحقيقية في المغرب حوارا.
1: صابر مدنين، لو سمحت لي،
2: التي أفرجت كل هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،
1: يعني الأحزاب لم تتوقف يعني عن دعوة الشباب بالانضمام إليها، ولكن لا يوجد هناك ثقة، لا يوجد هناك تجاوب. بكل صراحة، هل تتحمل الأحزاب وحدها مسؤولية انعدام هذه الثقة، انعدام هذه المسافة، أم ربما أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، بمنظومة كاملة ربما؟
2: الذي يلصق التهمة كاملة ويحمل مسؤولية كامل الأحزاب هذا غير منصف. يعني بالنظر لتاريخ الأحزاب في المغرب نجد أنه الدولة تتحمل مسؤولية هذا الباب، ياك بخلال تفريخها وإفرازها وإنتاجها لعدد كبير من الأحزاب الإدارية، هي التي أسستها وهي التي كانت تعين أمناءها العامين، وهي التي مع الأسف يعني من مع الحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني قوات الشعبية والكتلة، وانت يعني تاريخ الحزب المغربي وتاريخ السياسة واضح ويعني وموثق ومكتوب كان دائما تسعى الدولة إلى إضعاف هذه الأحزاب حتى يعني تستطيع توظيفها وتستطيع أن تحقق هذه التوازنات حتى لا يطغى.

0: طرف على طرف، وحتى يبقى النظام محصن ومحمي ولا أحد يسائله في جوهره وفي جوهر السلطة المطلقة التي يمتلكها. فبالتالي نعم الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في التأطير، تتحمل مسؤوليتها أنها اختارت أن تتنازل عن كل شيء لصالح السلطة، اختارت أن يعني تسير في اتجاه الاستفادة من الريع، الاستفادة من يعني من الفوتات، واختارت أن تتحول ليس إلى أحزاب سياسية حقيقية، إلى أحزاب انتخابية نراها فقط في الانتخابات. والجواب الشعبي كان واضح، تخيل معي أن أكثر من 27 حزب أو 27 حزب حازوا ما يقرب 4,900,000 صوت.
1: نعم.
0: هذا إن شوف إن حذفنا يعني هذا إن سلمنا بأن هذا الرقم يعني وإلا راه يعني أعداد هائلة من من من الشعب المغربي يعني كان صويتهم ليس صويتا يعني يعني منطلق من إرادتهم الشخصية. والرقم المهوي التي قدمته الداخلية الذي يتحدث على أكثر من 60% من الأصوات جاءت من القرية، هذا ليس إهانة للمناطق القرية عفوا، لا هذا يؤكد يعني هذا الحجم الابتزاز والضغط الذي يقوم به الأعيان من أجل من أجل يعني ربح تلك المقاعد. فبالتالي نعم الأحزاب تحولت إلى دكاكين سياسية، إلى دكاكين انتخابية بين قوسين، وإلى مؤسسات فارغة من أي مضمون سياسي، وهذا يظهر في البرامج الانتخابية. تحدث الأستاذ عمر، نعم يمكن حزبين أو ثلاث أحزاب التي يمكن أن نصف برامجها على أنها برامج فعلا ممكن أن نطلق عليها برامج انتخابية، يعني عندها كاين كاين كاين كاين كاين نفس تصور مجتمعي لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
1: طيب.
0: لكن ما تبقى من الأحزاب، فبالتالي من يتحمل المسؤولية الكبيرة في إضعاف المنظومة الحزبية وفي إضعاف المشهد الحزبي هو الدولة بطبيعة الحال.
1: أعود إلى الأستاذ عمر أربيب. أستاذ عمر أربيب، ما الذي ينبغي أن يتغير أيضا في تعامل السلطات مع الاحتجاج والمطالبة بالحقوق؟
2: لدي ملاحظة مهمة وهي حول البرلمان.
1: سريعا
2: أن البرلمان أنه يمكن أن يساهم في نوع من التغيير، هذا لا يمكن. الذي يقود التغيير دائما هو الجهاز التنفيذي وهو الأحزاب السياسية والأطراف المشكلة العملية السياسية. بل أكثر من هذا يمكن نقول بأن البرلمان المغربي هو معيق، ومعيق للتطور. أولا هناك ما يسمى بالتغول التشريعي، لأول مرة كنشوفوا بأنه واحد العديد من مشاريع القوانين تم سحبها، كالإطراء غير المشروع، القانون الجنائي الذي يعد ثاني قانون من بعد الدستور تم سحبه ولم يتم إعادته إلى البرلمان للمناقشة، فرض قوانين خارج المنهجية الديمقراطية التي يتحدث عنها الدستور نفسه وما يسمى بالمنهجية التشاركية، ولنا أمثلة في ذلك، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون المنظم لمهنة المحاماة للمحامين لما يقرب الآن من 4 أشهر هما في حالة توقف شامل، وهناك شل للعدالة ولمصالح المواطنين والمواطنات أمام تعنت بطبيعة حاجة البرلمان نفسه، اللي للأسف يمكن نقول بأنه ساهم في هذا المجزرة الحقوقية والتغول القانوني. إذن هذا أنه ثانيا البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي الحقيقي، شفنا كيفاش أنه تملص في آخر لحظات ومرات متعددة على الأقل من ملتمس الرقابة الذي كان يمكن أن يكون من تشكيل لجان ديال طقس الحقائق وحتى العديد من الملفات. إذن ما كيقومش بدوره، هو نقدر نقوله بأنه برلمان ديال الموالات وليس برلمانا بالتشريع الحقيقي وللمراقبة.
1: طيب.
2: المسألة الثانية نعود للسؤال ديالكم. أنا
1: سريعا
2: نعود للسؤال ديالكم، أنا كنشوف بأن هناك، لأن الدولة عندها منطقة ديال التوازنات، ما يسمى بتوازنات الماكرو اقتصادية، وعندها ما يسمى بملفات، ما يسمى بالملفات الكبرى هي اللي غتشتغل عليها لحد الساعة، هي ديال تهيئ المونديال. نعطيك واحد الرقم فقط، هناك ميزانية ديال 210 ديال المليار ديال الدرهم ما غادا تصرف وطع عليها حتى المشرف عليها والامر بالصرف فيها اللي هو الوزير المكلف بالماليه فوزي رقيع في نهايه الولايه السابقه. بالتالي ستخصص المجال الترابي لا شان للبرلمان فيها ولا للاحزاب ولا للحكومه، هي ستكون موضوعه تحت تصرف هذا الوزير هذا بطبيعه الحال. شوف ما عرفناش شنو غيكون في المرحله الجايه، ثم انه السلطه ديال العمال والسلطه ديال العمال والولاد، يعني ان المنتخبين ليس لهم دور في هذا المبلغ الكبير والضخم جدا. اذا هو خارج الاراده ديال الحكم. اذا انا كنقول بانه اتوقع باش ما نكونش لا اريد ان ارسم صوره قاتمه، ولكن اتوقع ان يكون هناك نوع من الاستمراريه في السياسات العموميه، نوع من نفس الاشكالات والتخبط في نفس الاشكالات. لان لماذا؟ لان المقاربه التقنيه لن تحل اي مشكل.
1: طيب
2: والمقاربه في غياب مقاربه سياسيه حقيقيه في نقاش كما سبقني الزميل ديالي استاذ انه ما كاينش هناك نقاش عمومي حقيقي
1: واضح
2: حول تقييم السياسه العموميه.
1: نعم لو سمحت لي يداهمنا الوقت، أريد أن أعود أخيرا إلى الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي. أستاذ عبد الله الترابي، ما هي الأولويات التي على البرلمان المغربي التعامل معها الآن برأيك؟
3: هناك عدة أولويات، فهناك أولويات سياسية، بأن شاهدنا بأنه البرلمان السابق صراحة بأنه كان تجربة برلمانية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن الأغلبية الحكومية عندك لم يكن لديها نفس سياسي، لم يكن لديها خطاب سياسي. فبالتالي هناك أول شيء ربما هو عودة خطاب سياسي قوي داخل البرلمان لكي يجد فيه المغاربة أنفسهم ولكي يكونوا ممثلين حقيقيين للمغاربة. ثاني شيء هو بأنه الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان بطبيعة الحال هو دور تشريعي، ولكن هناك أيضا دور رقابي. نرى بأنه في الحكم في المدة السابقة كان هناك ضعف في هذا العمل الرقابي، يعني بأنه كانت هناك مجموعة من الأمور لم تتم نظرا بأنه كانت هناك أغلبية كاسحة ومهيمنة داخل البرلمان. أظن بأنه يجب أن يكون هناك دور رقابي أكثر. والدور التاسع بطبيعة الحال والآن ننتظره هو بأنه ما هي طبيعة التحالفات التي ستكون مشكلة للحكومة السابقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الترابي. نعم أستاذ عبد الله الترابي الصحفي، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، والأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبهذا مستمعينا تكون هذه الفقرة قد وصلت إلى نهايتها. استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى فقرة مجتمعات.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن. أخذ نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كشف مجلس السلام المدعوم من إدارة دونالد ترامب، كشف عن خطط جديدة للتعافي في قطاع غزة، وعن تخصيص نحو 2,450,000,000 دولار لمرحلة أولى تمتد 6 أشهر، تشمل إزالة الركام، تأمين مساكن مؤقتة، إصلاح المستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية. لكن تنفيذ الخطة لا يزال مرتبطا بشروط سياسية وأمنية توصف بالمعقدة، فيما يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فتحي صباح، الصحفي والكاتب من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ طارق وضيوفك الكرام والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك أستاذ فتحي صباح. كيف يتفاعل أهالي قطاع غزة مع هذا الإعلان عن مجلس السلام؟
2: تفاعلوا بالأمل الممزوج بالحذر وعدم اليقين والشك، لأن الوعود كثيرة ولكن لا شيء منها ينفر على أرض الواقع حتى الآن. هناك عدة ملاحظات تطرحها الناس. أولا، خطة ترامب أو وقف إطلاق النار أصبح يعني بعد أيام قليلة سيكون قد مر عام كامل. تشكيل اللجنة الإدارية التكنوقراط لديها 9 أشهر أو 10 أشهر حتى الآن ولم تدخل غزة ولم تقوم بأي أعمال. خطة السلام قاربت على العام ولم يجري أي شيء، وبالتالي شكوك. هناك يسمعون الكثير من الوعود ولكن لا شيء على أرض الواقع يجري حتى الآن. الشيء الآخر أن مبلغ 2.5 مليار دولار تقريبا هي مبلغ ضئيل قياسا بالتكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي هذه الخطة خطة التعافي، صحيح أنها خطة التعافي وليست إعادة إعمار، ليست خطة شاملة ولا كاملة، ومع ذلك هي ستقدم حلول جزئية بسيطة جدا ل 66 مشروعا أو فرعا من فروع التي من الفروع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
0: أستاذ فتحي، نعم يعني لو سمحت لي أستاذ فتحي صباح، يعني البعض يقول يعني الأمر الأهم ربما بدء هذه الخطة، ولكن يعني الإعلان لا يذكر شيئا عن برنامج يبدأ في موعد معين، بل ربط يعني بدء التعافي مع الشروط السياسية والأمنية. يعني ما هي هذه الشروط وهل هي قابلة للتحقيق أصلا؟
2: نعم، مجلس السلام قال أن هناك شرطين، ولكن أعتقد أن هناك أكثر من شرطين. الشرطين اللذين طرحهما مجلس السلام هما توفر المال اللازم لتنفيذ هذه الخطة. المسألة الأخرى هي الدخول إلى قطاع غزة، بمعنى دخول قوة السلام الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. ولكن هناك شروط أخرى من بينها ما تضعه إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي نزع سلاح حماس وقطاع غزة وسلاح قطاع غزة، تنفيذ بنود خطة ترامب.
0: وهنا سؤال لو سمحت لي أستاذ فتحي الصباح، عندما يتحدث مجلس السلام عن شروط سياسية وأمنية يصفها بالمعقدة، هل هذه الشروط هل هي الشروط الإسرائيلية أم هي شروطها الخاصة، أم يعني هناك حالة من عدم الفهم حقيقة؟
2: أعتقد أنها في معظمها شروط إسرائيلية، لأنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن مرارا وتكرارا أنه لن يتم إعادة إعمار أي شيء ولن يدخل حتى لو كيس أسمنت واحد إلى قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط معقد. الحركة أبدت استعدادا لنزع السلاح، وهناك مهل زمنية لمدة 6 أشهر، يعني وهي تقريبا نفس المدة التي لمدة فترة التعافي، ولكن لا شيء يحدث حتى الآن على أرض الواقع. لم يتم نزع أي سلاح، لم يتم دخول أي شيء، لم تدخل اللجنة الوطنية التي تشرف على عملية التعافي. من سينفذ هذه الخطة؟ الذي سينفذها مجلس السلام من خلال قوة السلام الدولية والمندوب السامي ملادينوف، ومن خلال اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط، وهذه اللجنة مقيمة في القاهرة حتى الآن ولم تدخل، وليس هناك أي أمل بدخولها، وليس هناك أي موعد محدد للدخولها أو بدء العملية، وبالتالي من هنا تأتي الشكوك وعدم اليقين لدى الناس في قطاع غزة وهم متشككون. وأنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى عدة شهور إضافية، لن تبدأ غدا أو بعد غدا أو الشهر.
0: فتحي صباح، يعني أشرت إلى يعني إلى قبول حركة حماس بفكرة نزع السلاح، ولكن هل هناك آلية لنزع السلاح؟ هل يتم مناقشة هذا الموضوع؟ هل هناك برنامج معين؟ أم أيضا كلها تصريحات بتصريحات؟
2: كلها تصريحات في تصريحات، وكلها في علم الغيب. لم تنشر أي خطة لنزع السلاح، ولا تعرف أي آلية لعملية نزع السلاح، والمسألة ليست محددة في نزع السلاح فقط، بل هناك تدمير الأنفاق، وهناك عدم تهريب الأسلحة أو المتفجرات، وهناك عدم صناعة أي صواريخ أو متفجرات. ويعني المسألة يعني يقال رمزيا أنه نزع السلاح، ولكن المطلب الإسرائيلي ومطلب حتى خطة ترامب والسلام الدولي هي تتناول كل ما له علاقة بالعمل المسلح والمفوض غزة، وليس فقط نزع البنادق أو السلاح الموجود في أيدي رجال الشرطة والأمن.
0: نعم أستاذ فتحي صباح، باختصار شديد، كيف ينظر الناس في غزة إلى الخطط التي تصاغ خارج القطاع؟ هل يشعرون بأن صوتهم حاضر فعلا في تحديد الأولويات أم لا؟
2: بالطبع لا، لا أحد، لم يستشر أحد الناس على فكرة، يعني حتى النخب لم يتم استشارتها. يعني أنا أستمع باستمرار كصحفي وكمواطن فلسطيني إلى النخب التي تعمل في المجتمع المدني، النخب السياسية، الأحزاب، الفصائل، لم يستشرهم أحد في ذلك. كل ما اعترفوا هو من قبل مجلس السلام الذي يضم شخصيات دولية، وعلى مجلس نقاط أن تقول سمعا وطاعة، وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يقول سمعا وطاعة دون أي استشارة أو دون أحد رأيهم. هنا نسمع الكثير عن مثلا مدينة إنسانية في مدينة رفح المدمرة، لم يستشر أحد الناس، لم يستشر أحد أصحاب المنازل، لم يستشر أحد الناس الذين سيرحلون إلى هذه المدينة، وكيف ستكون المباني. هنا لدينا طابع مختلف ربما عن الطابع الغربي أو طابع الدول الأخرى. نحن لا نحبذ العيش في أبراج شاهقة أو ناطحات سحاب، الناس يفضلون منازلهم الخاصة، الناس لديهم طريقة في البناء، وهي مرتبطة بالثقافة العمرانية والثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية
0: وبهوية المنطقة. نعم
2: ولا أحد يسأل الناس كيف تريدون أن يكون ما تكون منازلكم، ما هي الأشياء التي نركز
0: لو
2: عليها.
0: سمحت لي أستاذ فتحي في أقل من دقيقة ونحن على أبواب الشتاء الآن، ما هي الأولويات لدى الناس في غزة؟
2: الأولويات أولويتان، الأولوية الأولى هي إدخال عشرات أو ربما مئات آلاف الخيام بدل تلك المهترئة التي أصبح لديها الآن 3 سنوات تعمل تحت ظروف الشتاء والصيف الحار، وزيادة الدعم الغذائي والمالي للناس، لأن الكميات المساعدات التي تدخل ضئيلة جدا، لا يدخل أكثر من 60 شاحنة يوميا، وهي كمية لا تكفي الناس، ولا يدخل خيام أو شوادر، خصوصا وأن الشتاء أعطانا إنذارا قبل نحو أسبوع أو 10 أيام بأن هطلت الأمطار في قطاع غزة بغزارة، وهذا مؤشر على أن وكما تقول دائرة الأرصاد الجوية لدينا شهر أكتوبر ستزيد فيه كمية الأمطار بنسبة 300% عن المعدل المعتاد، وهذا إنذار خطير جدا وضوء أحمر شديد.
0: شكرا جزيلا أستاذ فتحي الصباح الصحفي من قطاع غزة. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: Cascadeur.
1: J'aimerais revoir, j'aimerais toucher les temps passés.
2: Monte Carlo Doria.
1: Une dernière fois.
3: الصحة المستدامة. برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
4: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
3: ريتا خوري.
4: في العناوين: ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها. رئيس حكومة لبنان يقول إن حجم الحاجات جراء الحرب الإسرائيلية يفوق إمكانات الدولة. وترامب أيضا يشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مساعد الطيار الذي يشتبه في أنه طعن زميله على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بضربة قوية جدا إذا تأكد دلوع إيران في الاعتداء. إلى ذلك أعلنت شركة العال اليوم إلغاء الرحلات المقررة لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق شركة فلاي دبي برحلاتها من إسرائيل. أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجزان في جنوب المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ 26 من أيلول سبتمبر. ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري حوثي نفيه شن الحوثيين لهذا الهجوم. في سياق متصل، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رجلاً من ولاية واشنطن كان يعمل مهندساً كهربائياً، واتهمه بمحاولة تقديم دعم مادي وخبرات تقنية إلى جماعة الحوثيين في اليمن. والتفاصيل معك إيمان الحمود.
5: أشتون حامد العبودي البالغ من العمر 51 عاما والمقيم في مدينة ريتشلاند بولاية واشنطن متهم بتقديم المساعدة للحوثيين، والهدف تطوير أنظمة الاتصالات التابعة لهم وشراء مواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات والطائرات المسيرة. الحكاية تعود إلى سبتمبر أيلول من العام الماضي، حيث سافر العبودي إلى سلطنة عمان مستخدما جواز سفر رسمي كان قد حصل عليه خلال عمله السابق لدى فيلق مهندسي الجيش الأمريكي. ومن مصر انتقل العبودي إلى اليمن معتزما الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بعد عودته إلى الولايات المتحدة قال العبودي لمسؤولي الجمارك إنه كان في مهمة حكومية رسمية، إلا أن المشرف عليه في وزارة الطاقة أبلغ المحققين بأنه لم يكن على علم بأي تصريح سفر رسمي للعبودي إلى هذه المنطقة وفي تلك الفترة. وردت بعد ذلك معلومات تفيد بشراء العبودي لمواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات فضلا عن قطع تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. وفي حال إدانته يواجه العبودي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.
4: شكرا إيمان. وبالعودة إلى ترامب، في مقابلة مع مجلة تايم رسم الأخير صورة لتصعيد محتمل في المواجهة مع إيران، قائلا إن استئناف القصف على نطاق واسع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يبقى احتمالا قائما. والتفاصيل مع منيا بالعافية.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد احتمال أن تكثف بلاده قصفها على نطاق واسع لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستنظم الشهر المقبل، مؤكدا أن طهران ستضطر إلى قبول الشروط الأمريكية، في ظل ما قال إنه رفض أمريكي لمقترح إيراني لوقف إطلاق النار قدم نهاية الأسبوع المنصرم لأن شروطه لم تعد تستجيب للشروط الأوسع التي باتت واشنطن تفرضها حسب تأكيده. ترامب نوه في حديث مع مجلة تايمز الأمريكية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية وللضغوط الاقتصادية الأمريكية على النظام الإيراني هي ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا، كما أكد أن بلاده أعادت بالأشهر الستة الماضية ملء مخزونها من الأسلحة وبمستويات غير مسبوقة. يأتي هذا في وقت أكدت صحف أمريكية أن واشنطن تستعد لإرسال حامل الطائرات الثالثة وما يقارب 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط.
0: شكرا مونيا. وعلى هامش زيارة بدأها صباح اليوم إلى النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني والتي تعرضت لدمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية، قال سلام مخاطبا أهالي الجنوب إنه يدرك حجم الأزمة ويفهم المعاناة، لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدراتها. نتابع تقديم نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. أغلقت السلطات الفرنسية نحو 400 مدرسة ثانوية ومنعت الحصص الحضورية في مئات المؤسسات بسبب اتساع موجة الاحتجاجات والاشتباكات التي أسفرت عن إصابة المئات وتوقيف نحو 2000 شخص. وفي ظل هذا المناخ المتفجر تراجعت الحكومة عن فرض رسوم تسجيل جديدة، وأصدر المحافظون قرارات بحظر تظاهر في محيط المدارس، ويجري وزير التعليم اتصالات مكثفة مع النقابات وجمعيات طلاب اليوم لاستئناف الحوار وسط دعوات لتنظيم مظاهرة كبرى الثلاثاء المقبل. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، تكونون مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها لايا البشارة. دمتم بألف خير.
3: مراسي ميشا خليل.

الفلسفة تبدأ بالدهشة، هذه الكلمات هي للفيلسوف الإغريقي أرسطو، وبها أفتتح هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي. الفلسفة هي الموضوع الأول الذي نعالجه اليوم بحديثنا عن موسوعة فلسفة التجريد والتشخيص الأبعاد السبعة للمفكر والباحث هاشم نصار، موسوعة صدرت مؤخراً في الأردن. نتابع بعد ذلك مع الفنانة التشكيلية يارا عيسى التي تعود إلى محطات جوهرية وانتقالية في مسيرتها الفنية بين سوريا وفرنسا. تحياتي لكم.

0: فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة موسوعة صدرت مؤخراً عن مركز الكتاب الأكاديمي في عمان للمفكر والباحث هاشم نصر. موسوعة بدأت بفكرة تحمل نزعة إنسانية وانتهت بمشروع حياة، وهي مؤلفة من 11 مجلداً يتناول فيها هاشم نصر كل المواضيع المتعلقة بالفلسفة والوجود والأخلاق والقيم الإنسانية. نتعرف على هذه الموسوعة برفقته في مراسي اليوم.
1: مراسي ميشا خليل.
0: هاشم نصار، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا فيكم.
0: طبعا نحن مسرورون بهذه الاستضافة للحديث عن موسوعة فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة الصادر عن مركز الكتاب الأكاديمي في عمان. هذه الموسوعة استرعت انتباهي أولا لأنها فلسفية وأنا أحب الفلسفة بشكل خاص، ولكن في نفس الوقت لأنه أحسست بأنها موسوعة كاملة متكاملة في نفس الوقت. أود أن أبدأ معك من البداية من فكرة هذه الموسوعة، كيف أتت وكيف بدأت بها؟
2: بالبداية يعني أنا محامي وكان عندي دكتوراه في القانون، تحديدا فلسفة القانون، لكن في الأثناء أنا أصلا نشأة دينية إلى حد كبير، يعني نشأة دينية حتى أصولية خلينا نحكي. لكن أثناء نشأة الدينية الأصولية كثير كان عندي إشكاليات صراحة في التعامل مع المجتمع المتقول المتشدد دينيا في العالم كله يعني صراحة من جميع الجماعات. فلذلك يعني صرت أتجه نحو أنه أنا أفكر معقول يكون هذا الدين هو الصح، معقول هذا الدين يكون غلط، ممكن يكون إحنا مفكرين حالنا على الصح لأن ولدنا بهالطريقة هاي، فلابد أنه إحنا نراجع كل مسلماتنا كل عقائدنا، نقول الأشياء اللي إحنا ولدنا وإحنا مفكرينها هي الصح لأننا ولدنا عليها لابد من مراجعتها في يوم من الأيام. يعني مش معقول أن أنا أكبر من في شيء لأنني ولدت عليه يعني. فمن هنا بلشت أبحث، ومش بحثي كان مش لوحدي، طبعا كان في رحلة البحث حبيبتي زوجتي علا كساب، وكان في معاي بناتي كمان كانوا في بداية نشأتهم، يعني صرنا نبحث في الأديان كلها. يعني رحت على الكنيسة أنا وياهم، صلينا في الكنيسة ورحنا ودينا على المسجد، زرنا حتى أكثر من منطقة في العالم يعني بحيث أنه يتعرفوا على الأديان بشكل عام ويختاروا هم شو بدهم يكونوا، شو بدهم تكون فلسفتهم في الحياة. هذا الشيء كان بداية الطريق. موضوع فلسفة التشخيص والتجريد تحديدا وجدت أنه في عندي شيء، أنا طبعا دراستي كانت عميقة جدا في الأديان، يعني قرأت الأمهات الكتب المقدسة كلها، فيعني هذا الشيء خلاني أجد أنه في عامل مشترك ما بين كل الأديان وكل القيم الإنسانية، كل الأخلاق، كل المعرفة الإنسانية. أنا عندي المعرفة الإنسانية وجدت أنها تتسم يعني خمس سمات أساسية. المعرفة هي عبارة عن معرفة تفاعلية، تشاركية، تكاملية، تصاعدية، سلمية. تتشارك فيها كل الناس على وجه الأرض، بتفعل معها كل الناس على وجه الأرض. مش لازم نكون إحنا متفقين، عادي نكون مختلفين، لكن مش لازم نكون متخالفين على اختلافنا، يعني أنه يكون فينا مشاكل من بعضنا البعض. خلينا ناخذ من كل معرفة أفضل ما فيها، في كل دين أفضل ما فيه، في كل جماعة أفضل ما فيها، ونشوف أنه هل معقول أنا النظرية أو الفرضية اللي أنا طلعت فيها أنه الدين الحق، الدين بيجمع الإنسانية كلها، هو جزء من كل دين. جزء من كل جماعة، لو جمعناهم مع بعضهم من بعض بنصير عندنا إشي اسمه بسميه الدين الإنسانية كلها. هذا الفكرة بدايتها.
0: نعم هاشم نصار، إذن في هذا الكتاب هناك خريطة فيها ثلاثية الفلسفة المعاصرة كما ذكرت، هناك الوجود، هناك المعرفة، هناك القيم من التأسيس إلى الأدوات، يعني من البداية إلى النهاية. يعني بدأت بالعمل على هذا المشروع من عام 2000 تقريبا، من 97 إلى عام 2000، وفي السنوات التي تلت يعني بدأت الفكرة تنضج أكثر فأكثر، يعني المشروع قديم وحديث نستطيع القول.
2: صحيح، بصراحة مش موسوعتي هذه حقيقة ولا هي فلسفتي، هي فلسفة أهل الأرض كلهم. ما في عالم أو مفكر أو متدين أو حتى ملحد من إخواننا الملحدين أو مؤمنين إلا وشارك بجزئية من هذه الفلسفة، ما فيها أدنى إساءة بأدنى مستوى لأي دين أو لأي مذهب أو لأي جماعة أو لأي عالم بأي شكل أشكال أو أي فيلسوف، مع أنه ذكرت فيها 635 عالم مذكور فيها.
0: نعم.
2: بدأت في 1997 واستمريت شيئا فشيئا أضيف كل ما أنا أشوف شيء جميل جدا في الفلسفة أضعها تحت ما مجهر فلسفة التشخيص والتجريد، يا أتفق يا أفترق، وبكل الأحوال أستفيد وأتعلم وأفيد الآخرين من هذا التجربة.
0: نعم، ولكن هل في وقت من الأوقات أحسست بنوع من الإحباط؟ يعني 4000 صفحة في هذه المجلدات، وطبعا تراكم على سنوات، وهناك من المعرفة ما يحير الإنسان، يعني هناك تيارات كثيرة، مذاهب كثيرة، معلومات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل في هذا الكم الهائل من المعلومات أحسست في لحظة من اللحظات بنوع من الإحباط في عدم قدرتك على كتابة هذه المجلدات؟
2: أنا ما زلت محبط بصراحة. إذا بتقرأ المقدمة يعني مكتوب فيها، أنا أقول شيء سميتها مختصر، هي مختصر فلسفة التشخيص والتجريب.
0: نعم.
2: وهي بتحكي عن المستوى من الأول إلى الثالث من 7 مستويات. أنا عندي 7 مستويات الفلسفة، مستويات 7 مستويات عندي. أنا كتبت فقط من المستوى الأول إلى المستوى الثالث. لماذا؟ لأنه فعليا الموضوع معقد جدا، وحاولت أبسطه كتير، لكن برضو لغة الفلسفة جامدة ومعقدة وصلبة، وبنفس الوقت حاولت أني ما أكون في زخم كتير معلومات، ومع ذلك تضخم عندي مشروع صار عندي 14 مجلد، اضطريت أن أشيل بعض الصور وبعض المعادلات الرياضية بحيث أني أنا يعني أخلي حجمه معقول مقبول، حتى الخط يعني حاولت يكون مقبول. فبصراحة الأوصف الإحباط نعم، لأنه ما قدرت أني أحط كل معرفتي في هذه الموسوعة، حتى جزء بسيط بالنسبة لمعرفتي في الموسوعة. ووعدت القارئ إن شاء الله راح أكمل مستويات اللي هو الرابع والخامس والسادس والسابع إن شاء الله لاحقا.
0: نعم. هاشم نصار، لماذا ثنائية التشخيص والتجريد كعنوان أساسي في هذه الموسوعة؟
2: تمام، سؤال جميل ورائع صراحة. موضوع التشخيص والتجريد هو أصل الظاهر والباطن.
0: نعم.
2: لأنه يعني كل الوجود قائم على الظاهر والباطن، يعني إحنا ما بنتعامل إلا مع أشياء إما هي ظاهرة بالنسبة لنا أو باطنة، إما شيء مشاهد بالنسبة لنا أو شيء غيب، ما في عندنا غير هيك، سواء في الأديان، في الفلسفة، في القيم، في الأخلاق. الأخلاق نفسها في عندك شيء ذاتي وإشي موضوعي، في عندك مثل عليا وفي عندك مثل الدنيا اللي احنا بنتعامل معها. كل هذه المواضيع لقيت انه فلسفة التشخيص والتجريد تجمعها، يعني التشخيص هو الظاهر والتجريد هو الباطن. لماذا اخترت اسم التشخيص والتجريد مش ظاهر وباطن تحديدا؟ لانه الظاهر والباطن اسم ديني الى حد كبير، وانا ما بدي انا يكون نوع فلسفتي فلسفه الدينيه بحد ذاتها، لا، فلسفه انسانيه تشتمل على مواضيع دينية صحيح وقيمية وأخلاقية، لكن بديها تكون إنسانية الغرب يعرفها مثل ما بيعرفها الشرق كمان. لذلك الآن في صدد يعني أنا وزوجتي علا كساب، أنا الحين المجلد الرابع ترجمة باللغة الإنجليزية، هي مساعدة لأنه هي تخصص الموضوع هذا.
0: نعم.
2: فأنهينا ترجمة المجلد الرابع، يعني إحنا نتوقع خلال الأشهر القادمة نكون أنهينا ترجمة المجلدات الـ11 وبتكون منشورة في أوروبا وفي أمريكا في الأوساط الغربية. فهذا اللي بيهمني كان إنه تكون عندي فلسفة متكاملة تجمع كل ما يمكن جمعه في مناحي الوجود والمعرفة والقيم.
0: نعم، ذكرت الظاهر والباطن، وأنت أيضا تغوص في مجلد من المجلدات أيضا فيما هو موروث من تراثنا، يعني من الأقوال المأثورة، من ترسبات دينية أصبحت في حياتنا اليومية، وتحاول تفكيكها أيضا بطريقة من الطرق لتدخل في هذا المسار الفلسفي.
2: صحيح، شكرا برضو على السؤال الرائع جدا. بصراحة موضوع يعني تفكيك التراث نحكي مهم جدا، خاصة المؤسسة الدينية التراثية بكل، احنا ما نقول تراث بكل الأديان طبعا، أنا ما عندي انحياز لدين أو تحيز يعني بأي شكل من أشكال مذهب أو جماعة أو طائفة.
0: نعم.
2: لا، هو احنا يعني بهمنا كلنا نوصل للحق، بهمنا نوصل للحقيقة. هلا احنا مش مطلوب منا أنه نوصل للمطلق، لأنه هذا مستحيل على الإنسان المحدود، لكن على الأقل نبني لبنات في الفلسفة الإنسانية والمعرفة الإنسانية. تفكيك التراث والمؤسسة الدينية التراثية وحتى التراث الفلسفي، أنا على فكرة مش فقط المؤسسة الدينية، لا حتى المؤسسة الفلسفية، أنا ناقشت أو حاورت حوالي حوار نقدي طبعا 40 مدرسة عالمية من أفلاطون وأرسطو وسقراط المدرسة القديمة إلى المدرسة الحديثة الغربية كانت وهيجل وغيره من الفلاسفة العظام. بكل أحوال لماذا تفكيك التراث الديني تحديدا؟ لأنه عندنا إشكالية، إحنا ترسب هائل جدا في عقولنا، أصبحت عندنا مسلمات فعليا ما لها علاقة في المسلمات، لكن إحنا خلص لأنه ولدنا عليها ويعني هذا ما وجدنا عليه آبائنا، فخلص أصبحنا هاي بالنسبة للمسلمات. طب هل أنت بحياتك حطيت هاي المسلمات هي على الطاولة وقلت خليني أفكر في المسلمات هاي؟ طب بلكي ما طلعت في المسلمات عندك، وهذا اللي حصل معي مثلا شخصيا. أنا درست عند أكبر علماء الأرض تشددا، يعني أنا درست عند علماء الدين متشددين جدا، حتى علماء الدين المسيحي الأصدقاء اللي كانوا متشددين جدا يعني.
0: نعم.
2: فأنا يعني بكل أحوال وجدت أن التشدد الديني مش أساسه علمي ولا معرفي، أساسه عاطفي. خلاص انه غلطنا بالطريقه هاي، وانه خوف غير مبرر من اله عظيم بنسميه اله الرحمه واله المحبه. كيف اله الرحمه واله المحبه وانت بتخاف منه الخوف العظيم انك حتى تتجرأ انك تسال ايش الاله اللي بيخوفني اني حتى اساله او اني حتى اخطئ؟ طب انا اذا كان عندي ابن وانت تقول لي الله ارحم مني على ابني واحب، يعني بحبني اكثر من محبتي لاولادي، انا اذا عندي اولاد واخطاوا في سؤالهم في تصرفاتهم في تفاعلاتهم، هل يمكن اني انا نتيجه خطاهم اني اعذبهم الى ما لا نهايه في الجحيم؟ هل ممكن ان اكون رب متحيز بهالطريقه هاي للاسلام او للمسيحيه او لليهوديه او لمذهب معين؟ مستحيل.

0: نتابع معك هذا الحديث هاشم نصار. أذكر بأنك مؤلف موسوعة فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة الذي صدر عن مركز الكتاب الأكاديمي في عمان. تقول أنه في هذه المجلدات على كل حال تقول بأنه حدثت معك هزات معرفية عنيفة أكثر من مرة، يعني من بعد ما اطلعت على كل الديانات وطلعت على كل المشاريع الدينية أو غير الدينية الفلسفية بشكل عام، هذا ما أحدث عندك هزات معرفية عنيفة. كيف يمكن أن تصف هذه الهزات وكيف أثرت عليك أنت تحديدا؟
1: أثناء يعني تأليفي للموسوعة لابد أن أكون حيادي وموضوعي، لأنه بدون حيادية موضوعية ما بكون يعني حقيقي المؤلف يحترم نفسه ويحترم الإنسانية. فكنت أبحث في كل المذاهب بحيادية وموضوعية. اللي تفاجأت فيه أنه في كل مذاهب أهل الأرض وأديان أهل الأرض في شيء جميل جدا وعظيم جدا، وفي شيء مشترك. كنت أذهل عندما أجد أنه كثير من المواضيع اللي أنا كنت أفكرها موجودة فقط مثلا في القرآن أو في الإنجيل، الكتاب المقدس الإنجيل أو الكتاب المقدس القرآن أو الكتاب المقدس حتى التوراة، كنت أتفاجأ أنه موجودة حتى في البوذية الكونفوشيوسية، موجودة حتى في زرادشت تشتي مثلا، يعني حتى عند فلاسفة الأرض كلهم في إشي مشترك مجتمعين عليه بشكل أو بآخر. لكن اللي بيخلينا نتفرق عن بعضنا البعض أنه كل واحد ماسك برأيه وبقول لك أنا على الحق وأنا بملك الحقيقة وما حد غيري على الحق، وأنا صاحب الجنة ومعي مفتاح الجنة والله معاي مش معاكم. فموضوع أنه إحنا خلقنا الله، يعني هاي الإشكالية كانت أخطر بالنسبة لي. في فرق ما بين أنه نكون فاهمين أنه الله هو الذي خلقنا وأنه نؤمن أنه إحنا خلقنا الله. الحقيقة المشكلة اللي حاصلة بين المذاهب كلهم والجماعات كلهم أنهم فعليا كل واحد خلق إله سماه مسمى معين بذهنه،

0: بهاجم مباشرة فكرة الدولة الفرنسية، تنروح لمشروع نوع من مشروع ريفوليشنير ثورجي، لأنه ماكس فيبير بيقول أنه العنف احتكار العنف المشروع يعني المونوبول دو ليجيتيم دو لا فيولانس ليجيتيم هو مكون للدولة. إذ لما بتبلش تقولي إنه البوليس والقوى الأمنية والقوى المسلحة من هي عند الاحتكار، يعني أنت عم بتحطي نظرية الدولة اللبنانية أو الدولة الفرنسية على المحك إلى حد، وهيدا نحن الوضع الموجودين فيه، وهيدا بيطلب من قبل كل المسؤولين على الحوكمة اللبنانية اليوم، رئاسة جمهورية من رئاس وزارة، قديش نحن زقفنا وقلنا إنه فخامة الرئيس قديش عنده قدرة يعني، وعنده الخطاب تبعه كان خطاب بهز جبال، بس ما لازم نبقى على مستوى الخطاب، كيف يترجم هذا الخطاب توافق وطني بالرغم من كل المسائل الخلافية والمختلفة. اليوم اللي عم نشوفه إنه يلي مع السيادة ويلي ضد السيادة، يلي مع المقاومة ويلي ضد المقاومة، كلهم بحالة تفككية، ما عم بيقدروا يأمنوا شيء لا هالشعب اللبناني. مثل ما قال صديق إبراهيم يعني أنه السيادية ما أنه بس سيادية احتكار السلاح، هي سيادية اقتصادية، هي سيادية على المستوى المالي. وين اليوم المصارف؟ مين عنده ثقة بلبنان تقدر حطنا مثلا أمواله بالمصارف اللبنانية؟ استعادة الثقة، مشروع استعادة الثقة كيف يجب أن يتم، كيف يترجم؟ بعدين إذا نحن ما منقول للمجتمع الدولي وللمجتمع الإقليمي هذا ما يريده اللبناني اليوم، بنكون نحن مقصومين على بعضنا وعم نفتح الباب بإيدينا للأخطار الخارجية.
1: قبل أن نتحدث عن الملف المتعلق بدعم الجيش اللبناني والذي هو ملف موازي،
0: حديث هلا ما شفنا أي دعم،
1: كل هذه الملفات أيضا كنت تتحدث عن مسألة الإصلاحات اليوم تماماً. إلى أي حد يمكن تطبيق إذا صح التعبير الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي لإعادة هذا الاستقرار؟ يقال إن الاستقرار الأمني هو أولوية وهو شرط أساسي لإعادة يعني عجلة الإصلاحات إلى لبنان.
2: صح، ما في شك طرقنا لهلأ هالنقطة، وقال الأستاذ كارول وصفها بأنها سياسة ذر الرماد في العيون، وصحيح، لأنه المسار الأمني لا ينفي المسار المرتبط بالإصلاحات على المستوى الاقتصادي وهيكلية الدولة وما إلى هنالك، يعني هذه لا تنفي تلك، فيهم يمشوا بمسار موازي عمليا إذا كان هناك نية للقيام بذلك. يعني أنا تحدثت قبل قليل عن مسألة القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها، هناك جزء يعني من هذه القوانين تم إقراره، جزء آخر أعيد إلى اللجان لمزيد من الدرس، وهذه سياسة موجودة في لبنان منذ ما بعد الطائف وتعودنا عليها، يعني بنعيده للجان لمزيد من الدرس، بيقعد باللجان بينام بيرجع بيتعرض إلى آخره، يعني بيخلق نوع من سيرك فيسيو بيقولوا، يعني عمليا حلقة مفرغة لا تؤدي إلى شيء إلا إلى تفريغ القانون من مضمونه. يعني أنا مثلا بذكر بعطي مثل قانون استقلالية السلطة القضائية، أول نسخة منه أنا طلعت عليها كان رائع، يعني حتى بيتفوق على الموجود هون بفرنسا، أعيد إلى اللجان وجرى تنقيحه وتعديله وأخذ برأي نقابة المحامين وما إلى هنالك وجمعيات وكذا، بالآخر طلعت على النسخة الأخيرة صار قانون عمليا يشبه كل شيء إلا اللي كان مرجو من هذا القانون. وبالتالي كمان هناك حذر من الإفراط في التمحيص وإعادة النظر بالقوانين وما إلى هنالك، وأنا أعتقد أنه هي وسيلة عمليا من أجل منع إمرار هذه القوانين. كان هناك مسألة تطرح مثلا مرتبطة بالترشيد، ما سمي بترشيد القطاع العام ومكافحة مزاريب الفساد والهدر وما إلى هنالك. طيب هذه المسألة شهدناها في فترة معينة مرتبطة بالثورة أو ما سمي بالثورة اللبنانية عام 2019 نتيجة يعني
0: الثورة
2: صحيح، وأدى ذلك إلى عمليا تجميد التوظيف في القطاع العام وبالجيش وبالمؤسسات الأمنية. شفنا اليوم إعادة إطلاق لهذه الآليات المرتبطة بالتوظيف، وهذه حاجة ضرورية طبعا خاصة بالنسبة للجيش إذا كان بده يلعب دور بالجنوب اللبناني، بس كمان مش بطريقة عشوائية غير مدروسة تسمح أيضا بإعادة تكرار السياسات التي كانت منتهجة في السابق. أنا أستغرب، يعني أنا حضرت مثلا المقابلة التي أجريتها مع حاكم مصرف لبنان، الحاكم المصرف المركزي، هو أيضا يطلق وعود وما إلى هنالك، وعود جيدة جدا، يعني عم بحكي عن الأستاذ سعيد، ولكن الحاكم كمان الذي جاء في فترة يعني انتقالية بين الحاكم رياض سلامي والحاكم الحالي اللي هو منصور، كمان كان له أيضا مجموعة من الوعود لم نرى شيء منها عمليا.
0: كان بالإنابة وقتها، ما كان
2: بالإنابة، وبالتالي ربما كانت هذه كمان وسيلة للقول بأنه عمليا اتخاذ القرار كان معطل وما إلى هنالك. بس إذا نرجع نبني سياسات شبيهة بما حصل عام 2016، نرجع نقول أنه المشكلة كانت في سياسات حاكم المصرف المركزي السابق، برجع بقول الملاحق قضائيا ويجب ملاحقته قضائيا، نرجع نكون عمليا عم نكرر نفس الشيء، وبالتالي

0: لا يمكن التذرع بأخطاء الماضي
1: تماما
0: وتكرارها، ومن ثم طرح علامات استفهام حول النتائج المماثلة التي تتكرر. بدنا نهج مختلف، سياسة مختلفة، إعادة إطلاق عجلة التفاوض كما ذكرنا مع صندوق النقد، إصلاحات هيكلية دون تغيير كمان وجه لبنان، لأنه هالمخاوف تطرح دائما أن وجه لبنان الاقتصادي. لبنان معروف أنه أسواق مفتوحة، أنه كان في سرية مصرفية ليبرالي، ما حد عم يطرح شيء مختلف. طبعا هذا نتغنى فيه نحن، وكان يقال أنه لبنان سويسرا الشرق، ولكن طبعا ضمن خطة عمل، مش أنه سياسة عدم القيام بشيء. ما هي سياسة بحد ذاتها، عدم القيام بأي خطة أو هي خطة بحد ذاتها. يعني إطلاق الأمر للفوضى، واللي ساكند هاند بيقولوا أنه هي تزبط الأمور، منه بحد ذاته حل مستدام ويمكن البناء عليه.
1: هلا الحكم، يقال انه الحكم استمراريه، ولكن مش استمراريه بالخطا، مش استمراريه بنفس المنظومه.
0: صحيح.
1: ما يظهر الى الجميع مع الاسف هو انه استمراريه للمنظومه. هلا دكتور جعجع عم بسميها دوله العميقه بس كلهم بالدوله العميقه موجودين. يعني اليوم كنا نحكي من فترات ونقول انه من 10 15 20 سنه انه في ركيزتين اساسيتين بلبنان، اذا انضربوا سوف يسقط لبنان. لا معلق ولا مطلق، أنا كنت كتبت أنه لا عاجز عن النهوض وعاجز عن السقوط، كتبت مقالي من 9 سنين لبنان عاجز عن النهوض وعاجز عن السقوط، ولكن في ركيزتين كان بعدهم مسكين الدولة اللبنانية. الركيزة الأولى كانت البنك المركزي، والركيزة الثانية كنا دايما نقول الجيش. الركيزة الأولى انضربت من خلال المنظومة الداخلية اللي هي تخطط كل الخطوط الحمر لا مصالحها الشخصية، وبعدنا لحديت هلأ ما في أي محاسبة، بعدنا لحديت هلأ ما في أي مراجعة، لا نقد ذاتي ولا مراجعة. لحديت هلأ حدا بيقدر يقلي مين على مستوى الدولة وعلى مستوى المصارف على مستوى المكونات شو هو الخطة لإعادة الودائع للمودعين؟ مين عم بيستقبل المودعين يلي عم بيصرخوا وبعيطوا وصاروا عايشين على البروزاك إلى حد ما؟ وعلى يعني كيف يمكن أن نتكلم بالسيادية بحصر السلاح؟ طبعا ضروري حصر السلاح، طبعا ضروري السيادية أساسية، ولكن كمان في شعب عم بهر، في شعب، في مؤسسات عم بتهر، في اقتصاد عم بهر، شو عم نعمل لهالشي؟ يعني الانفصامية اللبنانية أنا هي اللي بتخوفني أكتر شيء، وخوفي الأكبر اليوم هو زج الجيش. آخر يعني حصن. ركيزة، آخر حصن، آخر ركيزة لها المؤسسة العسكرية اللي عندها مناقبية لا يعلى عليها، يلي قدرت تتخطط سنوات والسنوات من فكر الميليشيات وحرب الميليشيات وضرب الميليشيات إلى، وهي لا تزال قائمة على عقيدة وطنية وعندها رؤية وطنية، وبس السياسيين عم بيكشفوها إلى حد ما. يعني زج الجيش بالمشاكل الداخلية دون أن يكون في رؤية سيادية هو أكبر خطر على الجيش داخليا وأكبر خطر على الجيش خارجيا. لما اليوم بدنا نسمع أنه دولة خارجية بدها تغير قائد الجيش أو بدها تعمل لواء لخاص، يعني شو منكون عم نعمل؟ نحن عم نشكك بقدرة الجيش على القيام بالمهمات تبعيته، وهو قادر على القيام، بس الجيش بحاجة، الجيش بدولة جمهورية، بدولة دولة قانون، منه مجبور يكون هو بالخطوط الأمامية أن يحمي الآخرين، بيحمي السلم الأهلي، وهذا الدور الآن في الجيش اللبناني لحديث اليوم. ولكن إلى حد ما لما بصير في هالمتغيرات جيوسياسية على مستوى المنطقة كليتها، إذا ما في مينيموم للتوافق اللبناني على الرؤية الإنقاذية، حرام ينحط الجيش بهالإطار هيدا. منشان هيك الركيزة الأولى انضربت، والركيزة الثانية اليوم عم في كتير بدهم أنه تنضرب، وإذا انضربوا هالركيزتين يعني شو بعد لا في اقتصاد، لا في مصاريف، لا في، يعني الناس عايشين بالزمانات كان يقولوا لو ليبان با ان بيي، هيدي كانت معروفه سيتان بيزاج، انه منه بلد بالفرنسي، ولكن هو مثل منظر، يعني مثل ساحه منظر، سي با ان ايتا سي ان ايتا دام، يعني انه هيدي كان يقال عن لبنان بالاربعينات، ولكن اثبت لبنان انه قدر قام بدوله. الجنرال شاب يعني اقام بدوله، دوله مدنيه، وعمل مؤسسات وطنيه، وعمل مؤسسات كليات على المستوى مثل السكيورتي سوسيال والضمان الاجتماعي والامور كليات، يعني كل هالمؤسسات الجايبه. شو عملنا نحن بهالدوله؟ هيدا يجب النقد الذاتي، المراجعة الذاتية يجب أن تبدأ من هنا. الإنقاذ ما ممكن يبلش إلا من خلال المراجعة الذاتية. أنا بنهي بقول وكتبت هذه عدة مرات، هل يصلح من أفسد؟ بعدك عم تحكي عن البرلمان أنه بضلوا يمحصوا وبياخدوا ويطلعوا وبينزلوا، ما هن نفسهم هن اللي كان لازم ياخدوا مثلا قرار أن يعملوا كابيتال كنترول بالستينات، وقت صارت مشكلة انترا بيومين الحكومة أخذت قرار، يومين كابيتال كنترول ومنعت أي خضة للنظام المصرفي اللبناني، لأن كان يعتبر خط أحمر ضخم، كان كل الأموال العربية عم تجي على لبنان والمصارف اللبنانية كانت ماشي وطالعة. اليوم لما بيبقى بعدنا لهلأ من بعد 7 سنين من الثورة 2019 مثل ثورة بعد 7 سنين بعدهم بيحكوا بكابيتال كنترول. يعني أنا متخصص بالقانون القوانين المصرفية الدولية من 30 سنة، بيتحكوا علينا إذا بدنا نحكي بعد بكابيتال كنترول بعد 7 سنين من الأزمة. يعني الكابيتال كنترول بأول 4 أيام بتصير القرار يؤخذ بشكل حازم، وفي بريسيدنت بلبنان، في سابقة بلبنان صارت، منا أقل ذكاء من كل الدول العالمية، واللبنانيين موجودين بكل أقطار العالم ومراكز كتير كبيرة. ليش هالبلد بده يضل هيك بهالحالة هيدا بالرغم من التفوق واللبنان الموجود بالخارج؟
2: طيب اليوم هناك ملف شائك هو ملف دعم الجيش اللبناني، يقال أن هناك استراتيجية دولية لدعم الجيش اللبناني، هل هناك فعلا أرض خصبة لذلك؟
0: هلأ شوفي، ملف دعم الجيش اللبناني ليس بجديد، دايما بينقال أن الجيش اللبناني غير قادر على القيام بمهماته،
2: ولكن أيضا هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة خاصة فيما يتعلق
0: مرحلة مختلفة عن
2: بجنوب سابقاتها لبنان.
0: بطبيعة الحال وهناك كمان عمليا مطالب متعددة من الجيش اللبناني نفسه من القيادة مرتبطة بمسائل تقنية، يعني مسائل مرتبطة مثلا بالدرونز، المراقبة، بأسلحة نوعية تمكنه من القيام بمهمته وما إلى هنالك. بس هذه ليست المرة الأولى أيضا التي نشهد على مبادرات من هذا النوع. يعني أنا أذكر مثلا المملكة العربية السعودية قدمت مجموعة هبات للجيش اللبناني ومن ثم تراجعت عنها، كان هناك أيضا
1: الرئيس فرانسوا أولاند
2: منذ أكثر من 10
1: مليارات دولار،
0: 4 مليارات دولار وغيرها من المبادرات،
1: يعني
0: المكرمة السعودية سميت أنذاك. وكان في مسألة طائرات الجزال أو المروحيات المرتبطة بالجزال، الميج من روسيا، بتذكر وقتها الوزير المر وقت راح روسيا من أجل المفاوضة بشأن هذه الطائرات، ومن ثم جابوها ورجعوا عرفوا أنه بحاجة لتعديل معين، يعني وتدريب معين من أجل قيادتها. يعني في مبادرات يتيمة من هنا وهناك، ولكن المسألة مرتبطة أكثر بالقرار. عمليا نحن بس نعمل هبة، بس تكون هذه الهبة مشروطة لتغير مثلا سياسات معينة في الجيش، بطلت هبة، صارت أكثر بنسميها بالقانون كونديسيون سيسبونسيف، يعني معلقة على تحقيق أمر معين، صار إلى أهداف
1: كونديسيون ديركتيف، يعني توجيهية
0: ديركتيف أكثر كمان توجيهية. بهالمعنى أنه إذا لم تكن بذلك عمليا أنا يمكن ما بعطيك هبة مثلا أو ما بعطيك المبلغ المطلوب أو الدعم المطلوب لتقوم بمهمتك التي تريد أنت أن تقوم بها. بس إذا حرفت هذه المهمة مش ضروري بالمعنى السيء، يمكن لأهداف أخرى، يعني سيفرغ هذا الأمر من مضمون. لذلك يجب الحذر كمان من المبادرات التي تهدف إلى دعم الجيش اللبناني. طبعا مشكورة ومرحب بها من أي جهة أتت، بس كمان يجب أن يكون السياق واضح، يعني يجب أن تضع قيادة الجيش خطة عمل واسعة النطاق مرتبطة بأهدافها للمستقبل، بأهدافها بالنسبة للجنوب، وأن تعرض هذه الخطة على الحكومة اللبنانية، ومن ثم تقوم الحكومة اللبنانية بالجهود المطلوبة من أجل الحصول على هذه الخطة. ونحن عنا لوبي لبناني موجود بالخارج يجب تفعيله أيضا، عنا جالية لبنانية كتير كبيرة بحسب استطاعات الرأي.
2: يقال أنها عرضت هذه الخطة خاصة أيضا صح. على الجانب الفرنسي خلال الاجتماعات الأخيرة التحضيرية صح. لمؤتمر دعم
0: صح. وكان هناك مجموعة من الدول حاضرة ومجموعة صحيح. ممثلي هذه الدول، ولكن كما ذكر أستاذ كارول أغلب الدول التي بإمكانها المساعدة عمليا لم تكن مهتمة بالشكل الملائم، يعني أو بالشكل اللازم. يعني عم نحكي الولايات المتحدة الأمريكية، عم نحكي دول الخليج العربي وسائر الدول الأخرى التي تاريخيا كان لها دور ومساهمة فاعلة في دعم الجيش. لأنه تحدثنا مثلا عن الدعم المعنوي للجيش، فرنسا من أول الدول التي تدعم الجيش معنويا، بس هذا الأمر يعني غير كاف من أجل تحقيق النتائج. ولو فرضنا أنه فرنسا تريد أن تدعم عسكريا، هل بإمكانها وفق موازين القوى القائمة حاليا بعيدا عن الجانب القانوني أن تقوم بذلك دون الحصول على موافقة أمريكية، بغطاء طبعا كمان من ورائه موافقة إسرائيلية بتقديم دعم وأسلحة نوعية قد تهدد مثلا شمال إسرائيل؟ هذه كلها أسئلة مطروحة. كمان لازم يكون عندنا الجرأة الكافية لنطرح هذه المسائل، ولتكون الحكومة اللبنانية شفافة بما يكفي لتقول أنه عمليا هذه هي العوائق، هذه هي المشاكل، ونحن سنعمل على تذليلها خطوة بخطوة.
2: لديه تعقيب أستاذ كارول سابا وأعود إليك.
1: التعقيب الأساسي أنه المساعدة ما يعني يعني أنا خوفي إنه نصير دولة معاقة أو دولة ومع إنه المعاقة الإعاقة بالنسبة إلي شيء جميل جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار. يعني الرؤية الشرقية للإعاقة كمان يجب نغيرها، ولكن عم بستعملها ككلمة هون مثل كأنه دولة بحاجة دائما لمساعدات، وصارت عم نحكي مش بس
0: يعني بهذا المعنى،
1: يعني مثل كأنه وين لبنان؟ لبنان دولة، دولة رائدة، دولة طورت عدة أمور، طورت المستشفى لحديت اليوم الأخلاق والخلقية اللبنانية لازالت متفوقة بعدة مجالات تكنولوجية وعلى المستوى. وين المشكلة؟ المشكلة هي الأساسية حوكمة هذا البلد، الحوكمة الأساسية هي اللي بتوصلك لنتائج فعلية. اليوم لما ما بيكون في رؤية إنقاذية شاملة، لما ما بيكون في يعني خطة طريق واضحة لهالأمور كلياتها، بدنا نضل بهالإطار يلي هو إطار مفكك إلى حد ما. اليوم المشكلة الأساسية إنه بعد 100 سنة عن تكوين لبنان والأخطار يلي أقام فيها لبنان، ما رأنا بأخطار بال75، ما رأنا بأخطار بال69، ما رأنا وكلية قدرنا تخطيناها إلى حد ما. يعني إعادة تكوين اتفاق الطائف كان أنا بالنسبة إلي هو نوع من ذكاء لبناني، ولكن تلاقى مع توافق عربي على ضرورة بقاء لبنان كدولة، مش بس كدولة قائمة بال10452 متر مربع، ولكن كدولة رسالة إلى حد ما
0: بالشكل الحالي.
1: لا بالشكل الحالي ومع نظام دستوري اللي هو نظام متطور جدا، اتفاق طائف ما بينحكى فيه، ولكن تم بنفس الوقت إعاقته لهالنظام. يعني لما بكون عندك نظام دستوري قائم على الويست مينستر، يعني على الديمقراطية يعني البرلمانتير يلي هي بدها تكون لا طائفية، وبنفس الوقت عندك ركيزة تانية يلي هو التوافقية بمجلس الشيوخ يلي هو بيعطي دور للطوائف، ولكن ما مش تدخلها فصل الدين عن الدولة ومش تدخلها بالسياسة، صاروا لغيوا الديمقراطية، الركيزة الأولى الديمقراطية البرلمانية، وعملوا نفس المنظومة، حطت إيدها طوائفيا ودخلوا الميليشيات على الدولة، صارت الميليشيات هي الحاكمة، وصارت كل وزارة إمارة بحد ذاتها، لا ميليشيا معينة، ولا بيحكوك إنه لا ما بناخد هيدا الوزارة، بنفضل هاي الوزارة أكثر لأن هاي الوزارة خدمتية وهي الوزارة فيها مصاري. يعني كل هال إعاقة الاتفاق الطائف هو اللي وصلنا لهون. يعني هال فيل ستيت اللي عم نوصل له بالرغم من إعادة الإنقاذ اللي صار باتفاق الطائف. واليوم الأكثر خطورة هو إنه نحن بعالم خطر جدا، بعالم في بالفرنسي بسموها بروتاليزاسيون دي دروا انترناسيونال. يعني اليوم عم بيحكوا كانوا الدكتور كتاني بعتقد عن الصليب الأحمر بلبنان كان عم بيعمل مداخلة إنه كيف يمكن أن نحمي القانون الدولي الإنساني، يعني المسعفين تبع يعني لازم تعلوا الصوت وتسموا الأمور بأسمائها
2: وديشة
1: مثل ما عم بتصير.
2: نعم.
1: يعني اليوم مين عم بيحكي بهالأمور كلياتها؟ بنحكي بكل الوقت بحص السياسة أوكي، بس الشيء اللي عم بيصير بجنوب هو مسموح، شعب بأمه وأبوه تم تهجيره. طبعا في مسؤولية عن حزب الله وفي والمراجعة الداخلية يجب أن تتم، وبوقت من الأوقات يجب أن تتم، ولكن اليوم الخطر الثعلب دخل إلى إلى إن الدجاج مثل ما بيقولوا، يعني هو يعني يعصف بكل دونك اليوم نحن بفترة دولية جيوسياسيا كتير صعبة جدا، ما في أي حماية، أي ما في أي دولة عندها حماية، مفكرين أن العربية السعودية عندها حماية، ما عم نشوف الوضع مثلا الإقليمي كيف هو متهور. يعني اليوم لما كانوا يقولوا أجدادنا عند تغيير الدول أحفظ رأسك، هيدا اليوم وقته. شو الأخطار الوجودية اليوم؟ مين سميها بلبنان للأخطار الوجودية؟ مين جيبها على نفس الطاولة؟ بجيب الأعداء، الإخوة الأعداء، بحطه على نفس الطاولة وبحدد شو هي الأخطار الوجودية وبحدد خطة الطريق لمجيبهاتها. هيدا هو المطلوب اليوم، ومطلوب نحن نقول للفرنسيين ونحن نقول للإيطاليين شو بدنا، شو اللي بدنا. يعني إذا رحنا مثلا جبنا قوة دولية فرنسية اليوم إيطالية محل اليونيفل، يعني مكون حلينا الوضع؟ مين قال لك أنه فرنسا عندها قدرة مالية اليوم أنه تبعت على فترة 4 أشهر أو 5 أشهر، على فترة شهر ما عندهم إمكانية أنه يبعتوا جيش على المنطقة؟
2: حتى هناك إشكالية سياسية تحيط
1: بها، إشكالية سياسية. تاني شيء بدنا نخرج من إطار النظام الدولي، نحن عم ندافع عن النظام الدولي لأن هيدي الدبلوماسية تبع نظام الدولي والقانون الدولي هي اللي بتحمينا. 1701 بطير إذا مثلا سحبت اليونيفيل، هي بطل عند أي مهمة، يعني خرجنا من إطار الولايات المتحدة. هل دخلنا باتفاق المعاهد الهدنة الأساسية؟ بأي إطار نحن في ضياع كلي، كل واحد عم بيحكي شيء بلبنان، هيدا هو الخطر الأساسي.
2: نعم،
1: الخطر مش بس وجودي على مستوى الأخطار الوجودية اللي حولنا بالجنوب وبالشرق وبالشمال، ولكن الخطر الأساسي هو الانقسام الداخلي، وهيدا اللي يجب ينعمل عليه. الإنقاذ يبدأ من هنا.
2: والمقترح الفرنسي الإيطالي برأيك هل يمكن أن يكون هناك فعالية لهذا المقترح؟ إما إذا ما تحدثنا سياسيا وأمنيا أيضا.
0: هو مقترح فرنسي إيطالي لتشكيل قوة، خلينا نذكر المشاهد أو المستمع، متعددة الجنسيات بس بصلاحيات غير مرتبطة بالقوة اللي شفناها مثلا بالسابق بالعراق أو غيره، يعني ليست بصلاحيات تندرج تحت الفصل السابع، ليس لها قوة لفرض إنفاذ الأمن مثلا عسكريا بالقوة أو ما إلى هنالك. يعني هدفها دور، يعني دورها دور مساعد عمليا، يساعد الجيش اللبناني في بسط سيادته في الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر. مثل ما كان عم بيقول أستاذ كارول أنه دورها سيكون استمرارية لما قامت به قوات اليونيفيل في السابق. طيب إذا كانت قوات
1: حفظ السلام بعالم الحرب
0: حفظ السلام بعالم الحرب، ولكن عمليا كان بحاجة هي نفسها لحماية من اعتداءات إسرائيلية، وحتى في بعض الأحيان من اعتداءات من أهالي بعض القرى المحيطة، وبالتالي كانت تلعب دور عداد عمليا للمخالفات الحاصلة، توثقها وترسلها وما إلى هنا.
1: كثير مهم هالدور،
0: طبعا مهم جدا، سأتحدث عنه هلأ بعدين، مرتبط بالمسألة القانونية التي أثار أستاذ كارول،
1: مسألة التعويضات
0: بالتعويضات والجرائم المرتكبة بالجنوب اللبناني. وللأسف هون كمان إذا بتسمحي لي أستاذ ميسا بتطرق لبرجع الدور اللي لعبته الحكومة اللبنانية بهالمجال.
2: نعم،
0: الحكومة اللبنانية قررت من خلال هذه المفاوضات واتفاق الإطار من خلال البند 13 أن تعلق مثلا مسألة ملاحقة الجانب الإسرائيلي عن الجرائم التي ارتكبت بزعم مجموعة من المنظمات الدولية المشهود لها مثل أمنيستي إنترناشونال، هيومن رايتس ووتش وغيرها. تخلت علقت هذا الحق باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل عن هذه الجرائم، مثلا الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، استهداف مستشفى، كان هناك مستشفى تهدف منذ أسابيع، جرف الكرة، تدمير الأراضي، بحسب
1: المعالم
0: الدولي،
1: معالم صح
0: بحسب الدولي، الحرب الماضية فقط حتى أشهر قليلة كلفة إعادة الأعمار فيها بحسب البنك الدولي 11 مليار، ولا أتحدث عن الأيام الماضية التي حصل فيها تدمير ممنهج لكرة بكاملها. يعني هذا سيزيد من هذه الكلفة
2: حتى عام 2024.
0: يعني حتما ستكون الكلفة أكثر من ذلك بكثير. طيب ما هي الخطوات التي قامت بها الدولة اللبنانية والتي بمقدورها القيام بها؟ لأنه على المستوى العسكري أوكي معنا إمكانية في مسألة حزب الله، في عمليا جيش غير قادر على القيام بمهامه، مش لأنه منه قادر، لأنه عمليا ما عنده الإمكانيات والقرار السياسي. طيب ماشي الحال، طيب على المستوى القانوني لماذا هذا التعليق؟ يقال أنه من خلال هذه المفاوضات كأي دولة تتفاوض مع دولة أخرى تعلق بعض المسائل المرتبطة بالمنازعات الموجودة بين دولة ودولة أخرى، بس نحن كدولة لبنانية
1: مش هي الرواية اللي أعطيها دولة الرئيس بارامتري
0: صحيح مختلفة. صحيح هلا بنتطرق لك كمان إذا بتحب، بس نحن كدولة عمليا عندنا مجموعة من القوانين تدير وتحكم هذه الدولة، في شيء بيقولوله بالقانون بيعرفها أكيد أستاذ كارول، هرمية كلسن لتسلسل القاعدة القانونية، في عندنا دستور، في عنا اتفاقات دولية، نحن من الدول التي مثلا تطبق مثلا بنود اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، نظام روما الأساسي، رغم أنه نحن عمليا ما نحن الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، بس نحن كدولة قانون عمليا هناك حقوق عمليا مرتبطة بالأفراد وبالدولة وبمصلحتها العليا تسمو على أي مفاوضات تحصل بالموازاة. يعني عمليا بيقولوا أنتوا أوكي ما في مشكلة، نحن كدولة ما بدنا نقاضي فيكم كأفراد تقاضوا، بس عمليا نحن إذا ما نحن من خلال الحكومة اللبنانية اختصاص الجنائية الدولية للتحرك، نحن عمليا كبلنا حالنا.
1: في حقوق إنسانية مكتسبة
0: صح، لا يمكن التخلي عنها،
1: لا يمكن التخلي
0: أو
1: عنها
0: أو تعليقها،
1: ولا يمكن التعليق بقرار حكومي
0: أو تعليقها،
1: يتطلب قرار على مستوى مجلس نواب يكون في توافق عليه كلي
0: صح.
1: يعني ما فينا نيجي هيك ناخذ الأمور بهالشكل هيدا.
2: هناك مسألة مهمة هي مسألة إعادة الأعمار، لم يتبقى لنا إلا دقيقتين لهذه الحلقة. مسألة إعادة الأعمار هي ملف شائك أيضا، تحدثت عن 11 مليار دولار بحسب البنك الدولي، ولكن أيضا هذه الأرقام سيكون لها تبعات
0: تقديرية
2: ومنذ العام 2024. هل التنسيق وورشة العمل السياسية تحديدا كافية حول هذه النقطة بالتحديد؟
0: نحكي الأمور بصراحة ميسا، هناك فيتو على ما يبدو أمريكي إسرائيلي على مسألة إعادة الأعمار، خاصة بالزون فرونتاليير بالكرة الحدودية التي جرى جرفها بحجج مرتبطة بتأمين أمن وسلامة سكان الشمال، وبالتالي كان هناك مسعى فرنسي في أكثر من مناسبة لتأمين تمويل معين يساهم أقل في تأمين المساعدات للأسر المحتاجة وللأسر الموجودة في مخيمات النازحين. طبعا هذه مش بهدف، لما أقول مخيمات مش بهدف التقليل من هذه الأسر، ولكن هناك واقع عملي موجود. رغم هذه المساعي التي قامت بها فرنسا جوبهت ب يعني رفض تام من قبل الدول التي عمليا مرتبطة بشكل مباشر بالملف اللبناني، أمريكا، إسرائيل وغيرها من الدول، وبالتالي لم تأتي هذه المفاوضات ولم تؤتي بثمارها. كان هناك مؤتمر أول قامت به فرنسا بعد الحرب الأولى بدعم أيضا ورعاية سعودية، يعني كان هناك دول مانحة ستساهم في تحقيق هذه النتيجة. بالحرب الثانية قبل بدايتها بيومين كان في مؤتمر من المزمع عقده بباريس، كمان أطلقت 6 صواريخ وجرى تأجير هذا المؤتمر. بالمؤتمر الأخير عمليا جرى تغيير الهدف، يعني عم نحكي بدعم الجيش والقوى الأمنية إلى آخره، لأنه على ما يبدو وصلت قناعة معينة إلى الدول المهتمة بالشأن اللبناني تحديدا فرنسا بأنه مسألة إعادة الأعمار جرى ترحيلها لفترة لاحقة، رغم تأثير هذه المسألة على صعد كافة في لبنان، منها الجانب الديموغرافي مثلا، إذا بقيت مجموعة من السكان في مناطق أخرى لفترة طويلة في ظل هذا الاحتكال الموجود ستؤدي إلى نتائج وخيمة.
2: أستاذ كارول سابا، كلمة أخيرة حول إعادة الأعمار.
1: أنا بعتقد إعادة أعمار العقد السياسي أساسي وبإعادة الأعمار. اللبنانيين عندهم غنى موجود بالعالم، إذا بدك الثروات اللبنانية موجودة بالعالم لما بيكون في ثقة بدولتهم، ثقة بالمجتمع اللبناني وبالدولة اللبنانية بحكومتها، هن بيقدروا يغطوا أكثر من 11 مليار وأكثر. يعني اليوم أنا متخصص بالقانون المصرفي الدولي وبعرف على عدة قضايا وعدة ملفات اشتغلت عليها ماذا يعني أنه تدخلي باتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو نوع من الأسر، يعني هيدا ما عم نعرفه. نحن اليوم ليش مضطرين نروح لهونيك؟ لأنه ما في الإصلاحات الداخلية، لأنه ما في الحوكمة، يعني عم نحط حالنا بإطار الأسر قبل ما نروح على إطار التحرر. إطار التحرر يبدأ والحرية تبدأ من إعادة تكوين العقد الاجتماعي والسياسي بلبنان. هيدا هو هلأ اليوم ما يمكن يمكن تكوينه على المستوى الأفضل أو المستوى الأمثل، ولكن بالأقل الحد الأدنى أنه يكون في توافق بين المكونات اللبنانية الأساسية كلياتها أنه شو هي الأخطار الوجودية. إذا هني هالجماعة عندهم أخطار وجودية بتهددهم من هونيك، أنا ما في أتمسخر على هالأخطار الوجودية، هني كمان لازم يفهموا شو الأخطار الوجودية اللي أنا بشوفها، وهل هالمساحة المشتركة يلي ممكن نوصل إلى من خلال هالحوار يلي لازم نحط على نار حامية، ساعتها قضية الأعمار وساعتها قضية المساعدات بتجي وبيجي إشي كتيري. هون السيادية بتبدأ من خلال التوافق.
2: شكرا جزيلا لك المحامي كارول سابا، متخصص في الشؤون الجيوسياسية وقضايا الشأن العام الفرنسية والأوروبية والدولية. شكرا على هذه المشاركة الخاصة. وأشكر أستاذ إبراهيم شاهين، الباحث في الشؤون القانونية والسياسية في جامعة باري بونتيون أساس. والآن أترككم مع هذه المقابلات التي أجريناها على هامش هذا المنتدى، تباعا أولا مع الوزيرة المكلفة بالفرنكوفونية والشركات الدولية وشؤون الفرنسيين المقيمين في الخارج السيدة إليونور كاغوا، ومن ثم أيضا النائبة عن حزب النهضة التابع للرئيس الفرنسي أميليا لاكرافي.
3: أعتقد أنه من المهم جدا أن نتكلم في فرنسا وفي قلب الجمعية الوطنية عن الوضع الذي يمر به لبنان. الكثيرون يعرفون أن هناك أزمات عديدة يعيشها لبنان اليوم، ولكن ربما لا يستطيعون تقدير عمق هذه الأزمة، خاصة أنه يجب التفكير سويا في إيجاد الحلول الممكنة. وأرى أنه من الأساس أن يقوم برلمانيون فرنسيون بذلك، وكذلك شخصيا وأيضا عامة الناس، حتى يفهم الوضع في لبنان وما يمكن أن تفعله فرنسا من أجل أن تدعم هذا البلد. نستخلص أن لبنان وفرنسا يعملان سويا لمصلحة لبنان. هناك الكثير من الوحدة والتعاون والمساعدة والمواكبة والكثير من الاستثمار في هذه العلاقة بين لبنان وفرنسا، وإنما أيضا للشعب الذي يعيش في لبنان، إن كان الشعب اللبناني أو الفرنسيون الذين يعيشون في لبنان أو الجنسيات الأخرى، جميعهم يعانون منذ سنوات. نقول لا، عكس ما يقول البعض أن فرنسا اليوم ليس لها حضور أو تأثير في لبنان أو أن فرنسا لم تعد مستثمرة في لبنان. نقول لهم لا بطريقة ملموسة وواقعية، ونشرح لهم أن المساعدات بما فيها الإنسانية لمركز إدارة الأزمات والدعم التابع لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية ارتفع 53% خلال 3 سنوات، ولدينا المزيد والمزيد، وتبادل الممارسات والمواكبة والتنسيق على مستويات عديدة، إن كان بين المؤسسات أو بين مصرف فرنسا ومصرف لبنان المركزي أو على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية. هناك تنسيق بين الصليب الأحمر اللبناني والفرنسي ولوفر دوريان وأكتاد وبريمير إرجانس وجميع المنظمات التي ينسق فيما بينها مركز إدارة الأزمات والدعم، والتي تعمل لإيجاد حلول عاجلة إنسانية للنازحين. ولديكم أيضا مدير وكالة تعليم فرنسي الخارج الذي شرح لنا للتو ماذا نفعل في لبنان من أجل التعليم في لبنان عامة وللمدارس الكاثوليكية خاصة. وأذكر هذه المدارس لا تستقبل فقط كاثوليك ولكن أيضا الكثير من المسلمين، ولذلك نواكبهم. لديكم أيضا على المستويات العسكرية الجنرال تيليه الذي شرح ما نفعله تحديدا مع قوات اليونيفل وما يجب أن يتبع ذلك من تنظيم، وهذا الأمر هو محط تفكير مع إيطاليا. وأريد أن أبين أن لبنان وفرنسا دولتان شريكتان قريبتان، وليس لأننا لسنا على طاولة المفاوضات الحالية بين لبنان وفرنسا يعني ذلك أننا تركنا لبنان. أنا أحيي هذه المفاوضات إن كانت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو اليابان أو أي كان. هناك تقارب وتبادل وهذا جيد جدا، وهذا لا يعني أننا غدرنا أو استبعدنا. نحن حاضرون منذ أكثر من 100 عام وسنبقى كذلك.
2: وفي الختام اسمحوا لي أن أشكر ضيوف هذه الحلقة جميعا، وأن أشكر الفريق التقني بإدارة ناجي عطية، أشكر ريتا محمود ودوني كامبياتجي الجميع وكبنا في هذه الحلقة الخاصة، وأشكر القيمين في الجمعية الوطنية الفرنسية على استقبال فريق مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة الخاصة من برنامج المجلة السياسية. الموعد يتجدد. كانت معكم ميساء إسماعيل، إلى اللقاء.
4: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
5: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
4: مراسي، العالم بين أيديكم. الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
6: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: الحكومة الفرنسية تخصص 64 مليار يورو لقطاع التعليم في موازنة العام المقبل، خطوة تأتي بعد احتجاجات طلابية عنيفة وحرائق طالت مدارس عديدة. ما تفاصيل موازنة قطاع التعليم العام المقبل وكيف تلبي مطالب المحتجين، وإلى أي مدى يؤثر ذلك على خطة الحكومة لتقليص العجز المالي والدين العام الذي بات يقارب 119% من الناتج المحلي الإجمالي؟ وفي القسم الثاني من برنامجنا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرسل جنوداً ورادارات لحماية موقع ينبع النفطي عبر البحر الأحمر. ما أسباب هذا الدعم؟ وما أهمية ينبع في تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر؟ وماذا لو تعطل تصدير النفط عبر ينبع، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الإمدادات العالمية وأسعار مصادر الطاقة؟ وفي القسم الأخير من برنامجنا، البنك الدولي يحذر تونس من أن نقص المياه سيمحو 6.5% من الاقتصاد بحلول العام 2050. كيف تتأثر الزراعة التي توظف 14% من إجمالي العاملين، وكيف يؤثر ذلك على اقتصاد يعاني في الأساس من تباطؤ كبير في النمو؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بعلي حدادة، أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية في لبنان وفرنسا، أهلا بك معنا. منصور الشدادي، مدير شركة ماسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، أهلا بك معنا.
7: أهلا
6: وسهلا. علي حدادة، الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا سلطت الضوء طبعا على معاناة كبيرة في قطاع التعليم من ناحية البنية التحتية ونقص المدرسين. ما أسباب هذه المشاكل على الرغم من أن فرنسا من أكثر الدول التي تنفق على قطاع التعليم، إذ بلغ الإنفاق 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي من العام 2023، علما أن معدل الإنفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 4.2% فقط.
7: المشكلة في الإنفاق ليس الإنفاق بحد ذاته، المشكلة في استثماره، أين يتم إنفاق هذه الأموال. وبالتالي القطاع التربوي والتعليمي في فرنسا يعاني منذ عشرات السنين اقتطاعات ونقص للمدرسين والعمال والمشرفين والمستشارين في قلب المدارس والجامعات، حتى الجامعات الرسمية. وبالتالي لم يتم توزيع الاستثمارات والإنفاق الحكومي بطريقة عادلة بين إن كان القطاع الخاص والقطاع الرسمي القطاع العام، وحتى الأموال التي كانت مقتطعة في سبيل دعم التربية تم خفضها مع كل موازنة سنوية يتم الحديث عنها. وبالتالي أتفهم أنا غضب القطاع أو غضب الطلاب والتلامذة، خاصة أنهم تحدثوا كثيرا، أرسلوا إشارات إلى الحكومات المتعاقبة، ولكن للأسف لم يتم الاستماع لهم ولم يتم الإجابة على شكاويهم وعلى معاناتهم. وبالتالي تم انتظار هذا الانفجار الذي يحصل الآن في الشارع حتى يوافق وزير التربية ورئيس الوزراء على رؤية وفد أو استقبال وفد من هؤلاء الطلبة.
6: منصور الشدادي، ما تقييمك لحجم استثمار الدولة الفرنسية، وهل تؤيد علي حدادة بأن هناك تراجع في الإنفاق وأنه ليس هناك العدل بتخصيص أموال للقطاع الخاص مساوية للقطاع العام؟ وإذا ما أردنا أن نقارن مع دول أوروبية أخرى لا سيما ألمانيا، أين هي فرنسا اليوم في قطاع التعليم؟ نذكر هنا أن حصة إنفاق فرنسا على كل طالب تتدنى عن الحصة التي تنفقها ألمانيا والنرويج والدنمارك، على الرغم من أن النسبة هي أكبر، لكن حصة كل طالب هي أدنى من حصة الطلاب في ألمانيا والنرويج والدنمارك.
8: طبعا أعود إلى النقطة الأساسية في ما ذكره الأخ علي، هو الإنفاق موجود وبالأرقام كذلك وأعلى المستويات الأوروبية يعني بشكل عام، لكن هناك إشكالية في توجيه الإنفاق. نعلم جميعا أن البنية التحتية التعليمية للمدارس الفرنسية هي لازالت يعني في أوج قد ربما المراحل دعم التعليم في 2000 أو قبل 2000، تسعينات 2000 كانت هناك دعم كبير جدا للقطاع التعليمي، لكن هناك تغيرات كبيرة، لكن لم يحدث تحديث البنية التحتية للمدارس الحكومية. نتكلم بشكل عام عن المدارس الحكومية، المدارس الخاصة قد ربما لها موازناتها الخاصة وقد ربما لها إجراءاتها الخاصة كذلك، لكن بالطبع يعني أين يذهب الإنفاق؟ صحيح الإنفاق أكبر على مستوى ألمانيا، لكن عندما يصل للطالب أقل، لأن هناك أشياء كثيرة قد ربما أحيانا غير ضرورية يعني يتوجه لها الإنفاق، مثلا قد ربما أشياء مجتمعية أخرى لا تربطها مثلا بالحاجات التعليمية الأساسية. ماذا يحتاج الطالب؟ يحتاج فصول فسيحة كذلك، وهي أسباب، لو رجعنا إلى أسباب الاحتجاجات الحالية، هي اكتظاظ الفصول، نقص في الكادر التعليمي، وكذلك عدم قد ربما تحديث البنية التحتية مثلاً،
6: التكييف والأشياء. كنا نتحدث منذ قليل عن إضرابات المدرسين، إضرابات هناك مدارس حكومية تعجز عن توفير معلمين بديلين للمعلمين الذين
8: بالضبط هذا أحد المآخذ أو أحد الدوافع لهذه الاحتجاجات، قد ربما النقص في الكادر التعليمي وبالتالي نقص في الحصص المعطاة لكل صف، وبالتالي هناك قد ربما عدم عدالة اجتماعية مقارنة بين
6: رغم أن المخصصات ليست بالحجم القليل إذا أردنا أن نقارنه بدول
8: بالضبط، لكن
6: أخرى.
8: سياسة الإنفاق، ونرجع إلى سياسة الإنفاق، هل توجه مثلا للأشياء الأساسية التي ممكن تحدث الفارق أو
6: ما الأشياء الغير أساسية برأيك التي ينفق عليها؟
8: مثلا هناك قد ربما توجيه أحيانا لبرامج ليست لها علاقة بالتعليم، مثلا قد ربما برامج تبادل ثقافي أو برامج أشياء أخرى قد ربما ترتبط بالمجتمع يعني يركز، نعرف يعني في فرنسا كذلك أنه ضروري ربط كذلك الآباء والجمعيات الأخرى، هناك جمعيات قد ربما تكون تعليمة وسيطة تأخذ جزء من هذه من هذه الأموال. يعني
6: جمعيات قد ربما توافق منصور الشدادي بأن هناك أمور غير أساسية يتجه نحوها الإنفاق، أم أنك كما كنت تقول الإنفاق غير كاف بالأساس على التعليم والتعليم العام تحديدا؟
7: الاثنان معا، أولا نعم الإنفاق غير كافي خاصة مع خفض تدريجي سنوي لميزانية التربية، ولكن أريد أن ألفت النظر أنه نحسب أو نقارن بين موازنة ألمانيا والنرويج وموازنة فرنسا، نحن نقارن الميزانية الكاملة للتربية.
6: نعم.
7: علينا ألا ننسى أن هذه الميزانية هي مقسمة ما بين الخاص والعام، ومقسمة أيضا حتى ما يدفع من الدولة للشركات التي تستقبل طلاب لتشغيلهم هو جزء من هذه الموازنة، وبالتالي هذا يفسر أن نقص أو عدم تناسب الميزانية الكبرى للتربية في فرنسا مع ما يصل إلى الكادر التعليمي وإلى القطاع التعليمي بحد ذاته. هنالك مهارب أو ثغرات من خلالها يتم دفع أموال لشركات خاصة لتشغيل الطلاب، لخدمات اجتماعية لجمعيات لا تفعل شيء.
6: هناك فساد نوعا ما
7: برأيك؟ لا أريد أن يعني كلمة فساد، فرنسا ما زالت دولة مؤسساتية ولكن هنالك التفاف على بعض قنوات الصرف، خاصة أنه الميزانية المدفوعة إلى المناطق إلى المدن إلى البريفكتور والميري
6: إلى
7: البلديات هي أموال موجودة وأموال لا نعرف أين تدفع، مع رؤية وضع المدارس والجامعات من عدم وجود بنية، من عدم وجود
6: نعم، ونحن هنا نتحدث لا شك بأن هناك فوارق بين مدارس عامة في مدن معينة كما قلت ومدن أخرى، مدارس في ضواحي باريس معينة هنا تفتقر للبنية التحتية، في الضواحي الثرية الأخرى أو حتى في قلب المدينة هناك مدارس عامة تتمتع بمعايير أفضل،
7: وهذه عدم العدالة هو جزء كبير من أسباب انفجار هذه التظاهرات، لأنه هنالك حس بالغبن والظلم. إذا قرنا ما بين صف أو ما بين مدرسة ليس لديها أستاذ ومدرسة جنب ليست بعيدة عنها لديها أستاذ وتتابع تعليمها، ونحن نتحدث عن طلبة لديهم خلال سنة أو سنتين امتحانات رسمية والثانويات، وبالتالي طبيعي أن يشعر هؤلاء الطلبة بالظلم، أن زملائهم يكملون التعليم بشكل طبيعي وهم يتأخرون شهر وشهرين وحتى سنة.
8: ثم هناك أحب أن أضيف نقطة في هذا الشيء، مشكلة إدارية، لو نتابع إدارة التعليم في فرنسا مثلا نجد أن التعليم الأساسي والابتدائي يعني يعزى إلى إدارته إلى البلديات، والتعليم المتوسط يعزى إلى ما نسميه قدر ما الديباختمون اللي هو
6: الأقاليم
8: المحافظات الأقاليم قدر ربما، والتعليم الثانوي يعزى إلى المنطقة بشكل عام، إلى إدارة المنطقة، وفي هذا الأشياء كل موازنة تذهب إلى جهة يعني تشتيت للموازنة وقد ربما استغلال الموازنة. لو يعني لو خضعت كل هذه كما في العالم أعتقد تقريبا يعني لو خضعت كل هذه إلى هيئة واحدة، إلى وزارة التربية والتعليم أو لهيئات تتبع وزارة التربية والتعليم، بعيدا عن النفقات التي ممكن أن تذهب إلى الإدارة، إدارة الصرفيات التعليمية مثلا، لأن الصرفيات التعليمية تذهب إلى هذه المناطق، إلى إدارة المناطق، إلى إدارة الأقاليم، إلى إدارة البلديات، وهم من يتحكم بعدين بالموازنة وطريقة صرفها. لا مركزية بالضبط، وهذا يأخذ من الموازنات المعدة، يعني إدارة الموازنة كذلك تحتاج موظفين، كذلك تحتاج أماكن، تحتاج مكاتب، كل هذه يؤخذ من موازنة التعليم المخصصة رسميا من قبل الوزارة.
6: خطة الحكومة اليوم بتخصيص 64 مليار يورو للتعليم، علما بأن عدد الطلاب في المدارس يتراجع بمعدل 180 ألف طالب، كيف تقرؤون هذه الخطة منصور الشدادي؟
8: وطبعا بشكل عام الخطة التي أعلنت، هو فرنسا بشكل عام لو رجعنا حاليا في تلاقي لصعوبات كثيرة، ليس فقط صعوبات التعليم. هناك في 29 سبتمبر كانت هناك إضراب القطاع العام بسبب الأجور وكذلك مؤشر الأجور وإلى غير ذلك، وضعف القوة الشرائية. هناك كذلك دين عام مرتفع بشكل كبير جدا، هناك عجز عام يمكن تقريبا 5.4. كل هذه المشاكل يعني تلقي بظلالها على الموازنة العامة للدولة. لهذا تخصيص هذا المبلغ، إذا كان السؤال يعني هل سيكون كافيا مثلا لتهدئة الاحتجاجات؟ ما أدري، ما فهمت على السؤال تبعك.
6: ما رأيك بالخطة كخطة؟ لأن هذه الخطة فقط لأذكر بأنها لا تشمل زيادة أجور المعلمين، علما بأن هذا كان بندا رئيسا للتظاهر. هذه الخطة هي زيادة مخصصات، وهناك أيضا بند
8: البنية التحتية مثلا.
6: نعم، تحسين البنية التحتية، هناك موضوع الدمج. لا أريد أن أخوض بتفاصيل، لكن هناك أيضا موضوع دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس. هناك توظيف مساعدين للمدرسين، ولكن لم يتم شطب البند الذي يقيل معلمين مع تتراجع عدد الطلاب بمعدل 180 ألف طالب. هذه الخطة باختصار، وهي لا تشمل زيادة أجور المعلمين.
8: بالضبط، هو بشكل عام لا أعتقد أنها ممكن تساهم في تهدئة الأوضاع الاحتجاجات بشكل عام. نحن بشكل عام من ينظر إلى فرنسا من خارج أو من الداخل، نسبة التذمر كبيرة سواء بسبب أو بغير سبب يعني بشكل عام. لكن بشكل عام عندما يتوجه الموازنة إلى أشياء أخرى غير النقاط التي قد ربما
6: سببها
8: احتج الناس بسببها، ممكن أن يسبب احتجاجات أكبر. ثم أن موضوع دمج ذوي الاحتجاجات الخاصة بالمدارس العامة ممكن يسبب كذلك إشكالية أكبر واحتجاجات أكبر، ولهذا بالإضافة إلى المشاكل الأخرى ممكن تواجه الحكومة، بالإضافة كذلك إلى عامل آخر وهو مهم، وهو كذلك السباق الرئاسي والتنافس الرئاسي ممكن يدفع باتجاه كذلك تصعيد أكبر للاحتجاجات في الأيام والأسابيع القادمة.
6: علي حداد، ما رأيك بهذه الخطة، وهل هي كافية لتهدئة الطلاب والمحتجين؟
7: أولا بالنسبة لي ليست كافية، لا تعالج المشكل الأساسي، خاصة وأنها مصحوبة بخفض عدد الأساتذة والمعلمين، وبالتالي سوف تفاقم المشكلة حتى مع انخفاض قليل لعدد الطلاب، ولكن هذا لا يعوض خفض انخفاض الكبير بعدد الأساتذة.
6: فقط لأوضح، هناك توظيف لمدرسين جدد، ولكن مادة شطب المدرسين التي كانت في خطة سابقة لم يتم إلغاؤها.
7: ما هنا نأتي إلى السبب الأساسي التي أعتقد أنه هذا البند أو هذه الخطة لن تنفذ، لأنه تجربتنا مع الحكومة الفرنسية أنها تضع بند يخفف من الاحتقان وبعد قليل تلغيه أو تغيره أو تعدله كما تريد. رأينا بعد ما رفض الاشتراكيون إسقاط الحكومة حكومة لكورني كيف وعدوا بأن لا يشطب عدد 4000 أو 3000 أستاذ من المدارس بعدما تمت العملية وتم خداع الاشتراكيين إلى حد ما وتم إلغاء هذا البند وخفض الإقرار أو قرار خفض الأساتذة من جديد. وبالتالي المشكلة ليست مشكلة فقط موازنة أو سياسات، المشكلة هي مشكلة ثقة ما بين المجتمع ما بين الأساتذة ما بين الطلاب، خاصة أننا نضع في الصورة أو في الطلاب ولكن لا ننسى أنه مع الطلاب هنالك الإداريون المساعدون الأساتذة يتظاهرون معهم ويدعموهم، وبالتالي هي مشكلة أكبر من هذه الخطة.
6: منصور الشدادي، سؤال أخير، ما الحل الاقتصادي الذي يمكن أن يحقق توازنا بين مطالب المعلمين والطلبة طبعا ومحدودية الموازنة العامة؟ تحدثت عن ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
8: طبعا تواجه الحكومة صعوبات بالتأكيد، يعني هي تهدف الحكومة إلى خفض العجز العام وخفض الدين العام، يعني أقل شيء يعني في المشروع خفض العجز العام من 5.4 من الناتج القومي الإجمالي إلى 5 بحلول 2027. هذا بالتأكيد يتطلب خفض الإنفاق وكذلك تدابير أخرى بزيادة الإيراد يعني بشكل عام، وخفض الإنفاق طبعا في هناك تقديم للموازنة 2027 ودائما تكون فيه معارك كبيرة جدا يعني وصعوبات كثيرة جدا في إقرار الموازنة، لأن هناك يعني إقرار بصعوبة الوضع الاقتصادي بشكل عام الفرنسي، الدين العام مرتفع بشكل كبير جدا يمكن حوالي 3600 مليار يورو أعتقد تقريبا، كل هذا تهدف الحكومة إلى خفض الإيرادات وخفض خفض النفقات وخفض النفقات، يعني بأي حال من الأحوال سيمس كل القطاعات كل القطاعات يعني بشكل عام، ولا أعتقد باستطاعتها، وهي حكومة قد ربما تقريبا في آخر أشهر لها، لا أعتقد باستطاعتها الموازنة بين الهدف الاقتصادي الكبير وهو خفض العجز العام وبين تلبية المتطلبات مع الدوافع السياسية والانتقابية الموجودة.
6: شكرا جزيلا.
7: أريد بس
6: سريعا
7: أن أختلف مع الدكتور منصور قليلا بموضوع أن لا الخطة أو النهج الذي تسير فيه الحكومة من تدفيع المجتمع تكلفة الإصلاح المالي لا تمس الجميع، وبالتالي لا نريد أن ننسى أنه دفعت الجميع الفقراء والأساتذة والموظفين تكلفة الإصلاح، ولكنها استثنت من قفضت 30% من الضرائب على الأكثر غناء والشركات الكبرى.
6: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام القسم الأول من برنامجنا. في القسم الثاني، ماكرون يرسل جنودا ورادارات لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر. للحديث عن أبعاد هذه الخطوة يسعدنا أن نستقبل معنا مباشرة من الرياض عيد العيد مستشار اقتصادي ورئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتسهيلات. عيد العيد، أهلا بك معنا. ما أهمية موقع ينبع لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر لا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز على الخليج العربي؟
9: بداية مساء الخير ومساء الخير على السادة المشاهدين. أعتقد أنه الجميع يدرك أهمية ينبع الحقيقة في أقل شيء التقليل من هذه الأزمة، ونحن نعلم أنه ينبع الآن يستقبل حوالي 7 مليون برميل ويتم تصدير 5 مليون برميل من صادرات النفط السعودية عن طريق ينبع، وهذا بالتأكيد أنه يساهم بشكل كبير جدا في أقل شيء استقرار الإمدادات من المملكة العربية السعودية. ونحن ندرك أنه جزء كبير من هذه الإمدادات ذاهبة عن طريق ينبع تذهب إلى أوروبا بحكم القرب طبعاً، وكان جزء من الأهداف الأساسية لإنشاء هذا الممر هو تسهيل حركة وصول البترول السعودي إلى الدول الغربية وخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم
6: منصور الشدادي، لماذا تريد فرنسا حماية موقع ينبع علما أن صادراتها أو وارداتها من النفط السعودي تتراوح بين 7 و10% فقط من وارداتها، كامل وارداتها النفطية؟
8: طبعا بشكل عام الهدف الأكبر هو تقليل احتمال صدمة نفطية قد ربما في أوروبا، هي موجودة حاليا لكن أوروبا اليوم أقل هشاشة قد ربما من الأزمات النفطية التي مرت، سواء أزمات النفطية في أيام 1973 أو أيام الثورة الإيرانية 1978 وكذلك أيام حرب الخليج وإلى غيرها. اليوم أوروبا نلاحظ حاليا في ارتفاع في أسعار الديزل وإلى غير ذلك، لكن أوروبا اليوم أقل هشاشة بالنسبة تجاه الطاقة من الأزمات السابقة، لكن حاليا في الآونة الأخيرة. ولماذا موقع ينبع مهم يعني بشكل عام؟ يعني لأنه نعرف جميعا يعني وتحدثنا قد ربما بالحلقات السابقة عن مضيق هرمز وكذلك الأثر الذي يعني الذي وضعه على الاقتصاد العالمي بشكل عام. كانت المملكة العربية السعودية في مأمن نوعا ما لأنها استخدمت أنبوب شرق غرب الذي يصل إلى ينبع وبالتالي يعني بعد ذلك إلى البحر الأحمر وإلى
6: أمن التصدير خام.
8: أمن التصدير، وهذا كان يعني إلى قبل حوالي أسبوعين يعني عندما بدأ الحوثيون يهددون كذلك منفذ باب المندب والبحر الأحمر، كان يعني أنبوب الشرق غرب يعني قد ربما يمثل انفراجية بسيطة في الأزمة العالمية، يعني بديل انفراجية بسيطة لأنه يضخ حوالي قد ربما نستطيع القول 7 مليون برميل يوميا أو أقل من هذا، ثم بعدما تعرض قد ربما للضرب
6: تراجع
8: هو تعرض يعني إحدى أعتقد المراكز المهمة في الأنبوب تعرضت قبل حوالي أسبوعين لعملية اعتداء، تراجع قد ربما أداءه ولكن لا يزال كذلك يساهم في تخفيض قد ربما الأزمة التي ممكن أن تكون في حالة أغلقت كل منافع إخراج النفط يعني، وبالتالي ممكن ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار خيالية. لماذا فرنسا مهتمة؟ أولا تجنبا يعني لأزمة نفطية وربما قد ربما صدمة نفطية في الأسعار، في قد ربما تحدث هنا عمليات شغب بالإضافة للشغب الذي تكلمنا عنه في المحور الأول، يعني الشغب للأسباب الأخرى، وقد ربما تحدث عمليات شغب في حالة ارتفاع أسعار المحروقات إلى أسعار يعني لا يستطيع المواطن أو المقيم هنا القدرة الشرائية نعرف في مشاكل كبيرة. لهذا من هذا الجانب هناك يعني أهمية، ومن الجانب الآخر قد ربما أنها عملية اقتصادية من أجل يعني صفقات مع المملكة العربية السعودية في هذا الجانب.
6: علي حدادة، ما الذي تخشاه فرنسا اقتصاديا من استهداف موقع ينبع؟
7: بعيدا عن أهمية موقع ينبع الاقتصادي كمصدر ل تجارة البترول للعالم، فرنسا أنا برأيي لا تخشى من هذا الموضوع. أنا برأيي هذه عملية سياسية ليست اقتصادية. ماكرون، وبالتالي السؤال لماذا ماكرون، لماذا فرنسا، وخاصة أن فرنسا هي الأقل تضررا من أسعار النفط، هي تعتمد على النووي.
6: ونذكر أن لدى فرنسا اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية
7: 100% السعودية. وبالتالي هي موضوع سياسي ليس اقتصادي، وبالتالي ماكرون يهدف إلى توطيد العلاقة مع السعودية اقتصاديا، وبالتالي هي حركة سياسية أو حركة عسكرية تخدم السياسة الفرنسية بالتقرب من السعودية. اقتصاديا أنا برأيي بالعكس، هي تكلف ماكرون تكاليف لإرسال،
6: وهذا سؤال لاحظ عن التكلفة
7: بالوقت التي هي ماكرون يقول أنه ليس لدينا أموال ندفعها في الداخل الفرنسي، وبالتالي هنالك تناقض. لكن أنا برأيي الحركة العملية هي سياسية أكثر منها اقتصادية، وإلا وبالتالي لماذا ليست حماية أوروبية بل فرنسية؟ لماذا ليست الدول الأوروبية التي هي
6: عيد العيد هل ترى بأن التحرك الفرنسي اليوم كما يقول ضيفنا علي حدادة هو تحرك سياسي أكثر منه اقتصادي؟
9: جميل جدا. أول شيء أشكر الدكتور علي حدادة،
7: تحياتي تحياتي،
9: تحدثنا مع بعض، حياك الله أستاذ علي، حيا الله الزميل الآخر. أنا أعتقد أنه نعم قد أوافق الأستاذ علي حدادة في في في جانب أنه هناك يعني أمر سياسي له دور أو تأثير سياسي، ولكن إذا ما أردنا أن نرجع الواقع، لا، أنا أعتقد الاقتصاد له دور كبير جدا. أولا عندما نتحدث عن أسعار النفط ونتحدث عن مشاكل النفط، إحنا نتحدث الحقيقة عن إمدادات وعن أسعار. أولا انخفاض الإمدادات سيؤثر على الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا، حتى وإن كانت استهلاكها من المملكة بشكل محدود. الدليل على ذلك أنه المملكة خلال الفترة الماضية وجهت 90% أو أكثر من 90% من نفطها إلى الشرق، وشاهدنا وجهت 100 مليون برميل خلال الفترة الماضية، والآن توجه 60 مليون برميل إلى الشرق الأقصى، وبالتالي 100 مليون برميل خلال الفترة الماضية، والآن توجه 60 مليون برميل إلى الشرق الأقصى.